0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أبي جحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قول الملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الأمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه البخاري.
2: تستمعون إلى حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 32 بعد 100.
1: الحديث 1428. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: عصير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعنا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا. أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى إلى بيت المقدس ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا، وما أراد لنا هذه القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: تفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، قيل الفضيلة وسط بين طرفين، فالشجاعة مثلا بين التهور وبين الجبن، والكرم بين الإسراف والتبذير وبين البخل، والعلاقة بالوالدين إما أن يكون فيها إفراط فيطاع الأب في كل معصية تقديساً له.

وإما أن يكون فيها تفريط فلا يعطى حقه. والإسلام أيها الإخوة منهج وسطي. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. قد تعجبون أيها الإخوة أنه في كتاب الله كله قلما تجد آية توصي الآباء بالأولاد إلا آية واحدة متعلقة بالإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وما سوى هاتين الآيتين لا تجد آية توصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ لأن محبة الأبناء والحرص عليهم وتمني تفوقهم طبع مركب في أصل الإنسان. كما أنه لا معنى أن يصدر قرار يوجب الناس بتناول طعام الإفطار، كلام لا معنى له إطلاقاً، لأن الدافع إلى الطعام مركز في أصل تركيب الإنسان. إذن الشيء الذي ركب في أصل الطبع لا يحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة من أجل أن تستمر الحياة، أية أم حريصة على ابنها حرصاً لا حدود له من أجل أن تستمر الحياة. وكأن الله أودع محبته للأطفال من خلال آبائهم وأمهاتهم، فهذا الاندفاع الشديد إلى العناية بالأبناء فطرة في أصل الإنسان. أيها الإخوة الكرام، فلا معنى إذن لأن تقرأ آيات كثيرة توصي الآباء بأبنائهم، ولكن بر الوالدين ليس طبعاً بل هو تكليف. قد يستمتع الإبن بأعلى درجات الحياة دون أن يكون براً بوالديه، قد يستمتع بزوجته وأولاده ولا يعبأ بوالديه. لذلك ليس من الطبع بر الآباء بل من التكليف. من هنا جاءت الآيات الكثيرة المتعددة التي توصي الأبناء ببر الآباء. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم النساء حقاً على الرجل؟ قال: أمه. فلما سأل: من أعظم الرجال حقاً على المرأة؟ قال: زوجه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان وهباك نعمة الإيجاد، والله عز وجل تولاك بنعمة الإمداد ثم بنعمة الهدى والرشاد، فأن اشكر لي ولوالدي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة البالغة يضع ردعاً لمن يتطلع إلى عقوق الوالدين، قال: إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، سوف ترجع إلي وسوف أحاسبه. لما عققت والديك؟ لما حققت ما تحتاجه ولم تعبأ بحاجات أمك وأبيك؟ لما لم تعبأ
بسلامتهما من الأمراض؟ لما لم تقدم لها خير ما عندك لأنهما قدما لك خير ما عندهم؟ أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء فصل، قال: أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي نعمة الإيمان ولوالديك نعمة التربية. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: من صلى الصلوات المفروضة فقد شكر لله عز وجل، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات المفروضة فقد أدى شكر والدي. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولكن بعض العلماء قالوا: لا يكون الشكر إلا في 5 شروط: حينما يخضع الشاكر للمشكور. يعني أنت لن تكون شاكرا لله عز وجل إلا إذا خضعت له، وحينما يحبه يخضع ويحب، وحينما يعترف بهذه النعمة، وحينما يثني عليها، وحينما لا يستعملها فيما يكره. تكون شاكراً لله حينما تخضع له خضوع طاعة، وحينما تحبه حب موالاة، وحينما تعترف بنعمه أبوء لك بنعمتك عليه، وحينما تثني على هذه النعم أيها الإخوة الكرام، وحينما لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله عز وجل. أخ كريم زارنا من بلاد بعيدة، حدثني بهذه القصة. صديق ابنه غير مسلم من زنوج إفريقيا، هذا الزنجي الصديق رأى صديقه يقبل يد والديه احتراما لهما، ثم إن الأم صنعت طعاما إكراما لصديق ابنها، شيء مدهش، حرص الأم على إكرام صديق ابنها واحترام الابن لأبيه. أقسم بالله أنه وهو شاب دون أن يسمع كلمة عن الإسلام طلب الدخول في الإسلام. العلاقات الطيبة، الإنسان حينما يربي أولاده وحينما يرى أولاده حوله في خدمته وفي طاعته وفي دعوته، هذه نعمة لا تقدر بثمن. أيها الإخوة الكرام، حينما تقر عينك بابنك فأنت في حال لا يعلوه حال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن لئلا يختلط عندنا الإحسان للوالدين مع طاعتهما فيما يغضب الله، لا بد من هذا التوضيح. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما معنى ليس لك به علم؟ قال العلماء: إنكار العلم أحد فروع إنكار الوجود. لو سألت أكبر عالم حديث عن حديث فقال لك: لا علم لي به، ماذا تعني كلمة لا علم لي به؟ أنه ليس بحديث، لم يطلع عليه، بل رآه مخالفا لأصل الكتاب والسنة. لذلك إنكار العلم أحد فروع إنكار الوجود. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تشرك بي من ليس موجودا في الأصل، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكل. أيها الإخوة الكرام، قد يتزوج الإنسان امرأة صالحة
تطيع الله عز وجل محجبة، لكن الأم أو الأب لا يحبانها، يأمراه أن يطلقها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يختار الشاب زوجة صالحة مؤمنة، وتريد أمه امرأة أخرى متفلتة تعتز بجمالها أمام صويحباتها. هذه الأم وهذا الأب حينما يجبر ابنه على الزواج ممن لا ترضي الله عز وجل، لا طاعة له في معصية الخالق. هذه حقيقة، لئلا يختلط بر الوالدين مع معصية الواحد الديان لا بد من هذا التنويه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ليس معنى ذلك أن تكون قاسيا، وصاحبهما في الدنيا معروف. لم يأمرك الله عز وجل أن تقسو عليهما في الكلام، وصاحبهما في الدنيا معروف، لكن واتبع سبيل من أناب إلي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أدق ما تعني وزن أفعلنا أغفلنا أننا وجدناه غافلا. الله عز وجل أجل وأعظم من أن يخلق الغفلة في نفس الإنسان. عاشرت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبنا. عاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، إذا أمرك الأب أو الأم بطاعة الله فطاعتهما واجبة، لأن طاعتهما هي طاعة الله عز وجل. أما إذا أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن ينبغي أن تقف موقفا لطيفا حسنا فيه شيء من المرونة. لكن من منكم يصدق أنه إذا سقط عن الإبن واجب الطاعة لأمه وأبيه هل سقط عنه كل شيء؟ لا والله، بقي واجب الإحسان. الله أمرك أن تحسن إليهما، فإذا سقط عنك واجب الطاعة بقي واجب الإحسان. ورد في السنة الشريفة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها خالتها، وقيل أمها من الرضاعة، وكانت مشركة، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال نعم صليها. حق الإحسان غير حق الطاعة والخضوع. أيها الإخوة، حق الإحسان لا يسقط لأب منحرف، ولا لأب ضال، ولا لأب مقصر. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. حق الإحسان ثابت، بينما حق الطاعة متبدل بحسب نوع التوجيه الذي تتلقاه من أبيك. أيها الإخوة، أنت لا تستطيع أن تقنع أباك لأنك في نظره صغير، رباك صغيرا، لكن تستطيع أن تملك قلبه بالإحسان إليه، فلعل إحسانك إليه يكون سبب هدايته. وأنا والله أيها الإخوة أعلم آباء كثيرين كانت هدايتهم على يد أبنائهم، لا لأن أبنائهم يملكون الحجة القوية، لا، هذا طريق لا يجدي مع الآباء، لكن الأبناء كانوا محسنين إلى درجة أن قلب الوالدين تعلق بابنهما المحسن. فإذا أردت أن ترد الجميل لأبيك فكن محسنا. قال تعالى أيها الإخوة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، بعض التفاصيل. لا يجوز أن تطيع أباك في معصية، أو
لا يجوز أن تطيع والديك في معصية ولا في ترك طاعة، ولكن أجاز بعض العلماء إرضاءً للوالدين ترك الواجب الكفائي. في الجهاد واجب فرضي، فرض عين على كل مسلم، وفي الجهاد واجب كفائي. إذا كنت وحيداً لوالديك وأمراك أن تبقى بخدمتهما وأن تؤثر خدمتهما على جهاد كفائي، العلماء أشاروا إلى وجوب إرضاء الوالدين بالبقاء إلى جنبهما، وهناك أحاديث كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. ويمكن للابن أن يجيب أمه وهو في الصلاة، في الصلاة النافلة إذا أيقن أنها تهلك إن لم يجبها. أيها الإخوة، هذه تفاصيل يرجع إليها في مصادرها الكثيرة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الصحابي الجليل ابن عباس استنبط أنه قد يبقى الحمل في بطن الأم 6 أشهر، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفي آية ثانية 30 شهراً. فلو طرحنا العامين من 30 لكانت أقل مدة بقاء الجنين في الرحم 6 أشهر. أيها الإخوة الكرام، هذا هو منهج القرآن ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في العلاقة مع الوالدين. حق الطاعة قائم إذا أمراك بما يرضي الله، وحق الطاعة يسقط إذا أمراك بمعصية، بينما حق الإحسان لا يسقط أبداً. وفرق كبير بين عبادة الله وبين الإحسان للوالدين. والآية الدقيقة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه الكرام واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. في الحلقة السابقة استمعنا إلى الآيات الكريمات التي تحدثت عن سيدنا شعيب عليه السلام، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في التفسير: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اللهم ارحمنا واجعل لنا ودا يا الله يا رحمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فماذا قالوا له؟ قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، الذي تقوله لا نفقه ولا نسمعه، فدع ما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. ضعيف، يمكن أن نؤذيك يا شعيب، ولكن إن رهطك وقومك أصحابنا، ولولا رهطك لرجمناك، لولا قومك وعشيرتك وأقرباؤك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، لا نحترمك ولا نحبك ولا نعزك. فماذا قال؟ قال: يا قومي، أرهطي أعز عليكم من الله؟ ويحكم، رهطي أعز عليكم من الله تبارك وتعالى، واتخذتموه وراءكم ظهريا، تركتم الله سبحانه، ولم تفعلوا ما أمركم به، ولم تنتهوا عما نهاكم عنه، واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني وراء ظهوركم، إن ربي بما تعملون محيط. محيط، لا تخفى عليه خافية. ويا قومي، اعملوا على مكانتكم، اعملوا قدر ما تستطيعون، اعملوا فوق جهدكم وفوق جهدكم، إني عامل، سأدعو، سوف تعلمون أنتم من يأتيه عذاب يخزيه، وسيأتيكم هذا العذاب، وارتقبوا العذاب، إني معكم رقيب. ثم ماذا؟ ولما جاء أمرنا الذي قدرناه لإهلاكهم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. ظلة، ظنوها فيها برد لهم، كانت عذابا، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جثثا خامدة هامدة، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يعيشوا فيها من قبل، ولم ينعموا بهذه الخيرات. ألا بعدا لمدين، بعدا لمدين، هلاكا لهم، كما بعدت وكما هلك الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن

0: ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: ترون يا أخوة أن هذه القصة السابعة قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم جاءت موجزة في هذه الصورة لأنها جاءت مفصلة في صور كثيرة كما مر معنا في سورة الأعراف وبين كما مر معنا في سورة يونس. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أرسلنا موسى بالآيات التسع التي هي العصا واليد والأخذ أخذ آل فرعون بالسنين والنقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وقد فصل هذا كله من قبل في سورة الأعراف. وسلطان مبين كذلك هذه المعجزات وهذه الرسالة التي أكرمناه بها من أجل قومه ومن أجل فرعون. سيدنا موسى أرسل إلى فئتين، إلى فرعون وإلى قومه، وكان ما لاقاه من قومه أشد مما لاقاه من فرعون كما مر معنا في سورة الأعراف. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ولم يذعنوا لأمر موسى صلى الله عليه وسلم، وما أمر فرعون برشيد، ليس أمر فرعون فيه رجد ولا فيه خير. يقدم قومه يوم القيامة يتقدمهم إلى جهنم فأوردهم النار. والورد يا أخوة يكون للماء العذب دائما، وبئس الورد المورود، سماه القرآن الكريم وردا استهزاء بهم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، لعنة في الدنيا وفي الآخرة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض، بئس العطاء. الرفد هو العطاء. ما هو عطاؤهم يا أخوة؟ عطاؤهم جهنم، عطاؤهم النار، عطاؤهم غضب الله، بئس الرفد المرفوض. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد هذه القصص: يا أيها النبي ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي ما قصصناه عليك من أول الصورة، من قصة ابتداء من قصة نوح إلى هنا، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، هذا الذي قصصناه عليك منها قائم وحصيد، أي منها لا يزال ظاهرا، ومنها حصيد أي أهلك ليس له أثر. وهكذا فمثلا ديار ثمود لا زالت ظاهرة، هذا من القائم، وما حدث لقوم لوط حصيد لأنك لا تراه بل تعرف أن هذه آثار، يعني القائم الآثار التي تدل عليه يا أخوة كديار ثمود، والحصيد هو الذي أهلك وذهب، منها قائم وحصيد كالزرع حينما يحصد. وهكذا القرى التي جاءها العذاب ودمرت ليس لها أثر فقط، لكن ليس هناك شواهد باقية، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم، لأن الله لا يظلم أحدا، ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، لم تغن عنهم من شيء. لما جاء أمر ربك بعذابهم فما زادوهم، أي ما زادتهم هذه الآلهة التي يعبدونها، غير تتبيب أي غير خسران. والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل يا أخوة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الاتحاد السوفيتي لم يكمل قرنا، وأمريكا القوية المتكبرة التي تريد أن تنازع الله سلطانه كذلك سيصيبها ما أصاب غيرها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إذا أخذ هؤلاء الظالمين إن أخذه أليم شديد، نعم أليم شديد، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. إن في ذلك كله مما قصصناه عليك وغيره لآية لمن خاف عذاب الآخرة، كل هذا فيه آية للذين يخشون الله ويخافون عذاب الآخرة، ذلك يوم

مجموع له الناس يجتمعون فيه يجمعهم الله، ومشهود كذلك يشهد الناس فيه ماذا سيحدث لهم للطائعين وللعصاة. وما نؤخره هذا اليوم إلا لأجل معدود، نحن أجل نحن نعلمه يا أخوة، ولا بد أن يأتي. ثم يقول الله في هذا اليوم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي هذا اليوم لا تتكلم، لا تكلم أي لا تتكلم، حذف التاء تخفيفا، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، منهم الشقي ومنهم السعيد. فأما الأشقياء ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وستدوم، لكن تغير طبعا، لكن ستبقى يا أخوة سماوات وأرض، لكنها تغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يا أخوة المفسرون اختلفوا في هذه العبارات إلا ما شاء ربك هنا وفي الآية التي بعدها، والذي أختاره يا أخوة أن المشيئة هنا هي تأكيد لدوام هذه لدوام هؤلاء في جهنم ودوام أهل الخير في الجنة. وهذا أسلوب عربي معروف، يقول الله تبارك وتعالى: سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إن الله تبارك وتعالى أيها النبي شاء الله ألا تنسى، فإلا ما شاء الله تأكيد لعدم النسيان. ويقول الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فإلا أن يشاء الله تأكيد لعدم إيمانهم، وأسلوب عربي معروف. وهنا إلا ما شاء ربك يعني سيدومون هؤلاء في جهنم وسيدوم أولئك في الجنة، والله أعلم. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد سبحانه، ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب، مجذوذ أي عطاء غير مقطوع لا ينقطع أبدا، الجذ هو القطع يا أخوة. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تك في ريب ولا في شك من أن الذي يعبده هؤلاء باطل، ما يعبدون إلا كما يعبد آباء ما كان يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، عبادتهم كعبادة آبائهم، وما رضوا أن يتركوا هذه العبادة، وسنوفيهم نصيبهم من العذاب لا ينقص منه شيء، ولو أنهم آمنوا لوفيناهم نصيبهم من الخير لا ينقص منه شيء كذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.

0: يعلمون.
1: بهذه الآية الكريمة نكون قد انتهينا ولله الحمد من تلاوة هذه الصورة الكريمة صورة هود. فهذه الآيات آخر صورة هود صلى الله عليه وسلم، وسنفسر ما تلي في هذه الحلقة في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله سيدتنا الصحابة خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعننا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه، جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لأن احنا لم نفعل ما فعلوا، أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام، والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله، وما يحملنا الله تعالى من عبادات، وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا، وما أراد لنا هذه القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحية الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23

تكييفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-322-9029. جريت.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: اسم له تاريخ، ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.
6: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
7: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج إنه أنت مش حاضر. والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.
2: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم 2 من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها. انتهت غزوة الأحزاب على نصر عظيم للمسلمين دون أي قتال، دون أن يحدث قتال بالسيف بين المسلمين والمشركين. انتهى الأمر على هزيمة منكرة لقريش وغطفان وكل هذه القبائل، بيد من؟ بيد الريح التي أرسلها الله عز وجل. الريح، الهواء يا جماعة، هواء. هذه قمة قريش، أكثر شيء تستطيعون أن تجمعوه 10,000، من سيهزمكم؟ الهواء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ولم يجد أحدا من الأحزاب. طبعا لابد أنه أرسل أحدا يستطلع الأخبار، فجاءه حذيفة وأخبره: يا رسول الله، فعلا أنا سمعتهم كذا وكذا في الليل سيغادرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الناس حتى يتأكد، وإذا بهم فعلا كل واحد راح على بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر معه المسلمون، تعب شديد لثلاثة أسابيع في هذا الحصار، لدرجة أنه أيام مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أيام ضاعت فيها الصلوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انشغاله مرة بهذا القتال راحت عليه عدة صلوات، يعني راحت عليه مرة الظهر والعصر والمغرب، وفي وقت العشاء صلاهما جميعا، صلاها كلها مع بعض من شدة انشغاله بالقتال فعليا مع قريش. طبعا قتال مش قتال بالسيف، أقصد الرماية من هنا والرماية من هناك، ومحاولات قريش أنها تقطع هذا من هنا وإلى آخره. كان الوضع صعبا جدا، وانتهى الأمر على ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، كان في بيت أم سلمة، فطلب أنه يغتسل. فأثناء الاغتسال استأذن عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أو قد وضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك أن تسير الآن إلى بني قريظة. إلى بني قريظة ليه؟ لأن الذي فعلوه شيء لا يحتمل التأجيل. إيش هو؟ خيانة عظمى. في خيانة وفي خيانة عظمى. الخيانة العظمى هي التي تحدث في وقت الحرب، يعني واحد في وقت الحرب يعني ينحاز إلى العدو. هذه طبعا طامة كبرى غير مقبولة، ولا غير ما فيش أي دولة في العالم كلها تقبل بها. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائر أمامك، أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. وسار إليهم جبريل مع موكب كبير من الملائكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر مناديه لينادي بين الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسلمون من كل مكان يتحركون باتجاه بني قريظة. طبعا بني قريظة مكانهم شوي بعيد على فكرة، يعني هم في أطراف المدينة، ولهم جبل قريب من منطقتهم لليوم بسموه جبل قريظة، هذا يعني ينسب إليهم. طبعا هم مش عند جبل قريظة، هم قبل جبل قريظة، لكن منطقة ديارهم فعليا في تلك الزاوية، وهي بعيدة إلى حد ما. لذلك بعض الصحابة أثناء الطريق حلت صلاة العصر، فبعض الصحابة صاروا يختلفوا مع بعضهم، هذه القصة مشهورة. فبعضهم صار يقول: يعني رسول الله أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وبعضهم صار يقول: والله إن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلا السرعة، يعني بس أراد أنه نسرع. فبعضهم صلى العصر في الطريق، وصاروا الناس يقولوا لهم: أنتم عصيتم رسول الله. والثانيين قالوا: لا، إحنا بنصلي في بني قريظة. فالأولين يقولوا لهم: يعني أنتم يعني ضيعتم صلاة فرض الله عز وجل. فبعضهم وصل، حتى في بعض الناس وصل العشاء ما رضيش يصلي العصر إلا لما وصل لبني قريظة، وبعضهم وصل في العشاء. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا اهتمامهم بالأمر، إنه: يا رسول الله، نحن فعلنا هذا وهؤلاء فعلوا ذلك. وهؤلاء بيقولوا لهم: يا رسول الله، هم يصلوا وخالفوا أمرك. والطرف الآخر بيقول: يا رسول الله، هم يضيعوا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقر الفريقين: أنتوا على حق وأنتم على حق، ما في مشكلة، هذا ديننا، هذا ديننا الجميل. ما في فهم واحد فقط يمكنك بسببه أنك تلزم الناس كلها به، ما في فهم واحد يمكنك أن تلزم الناس كلها به أنه والله هو الصحيح وغيره كله مغلوط وكلام فاضي. مش صحيح هذا الكلام. ديننا أوسع من ذلك، أوسع من عقلك، أوسع من فهمك فعليا، لأن ديننا يتسع لكل هذه الآراء المختلفة. وهذا الدرس نتعلمه من هذه الحادثة
المهمة جدا. ما واحد من الصحابة كفر الآخر، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، ولا واحد صار كل الثاني يعني يا نكفرك احتياطا، ما في منه هذا الكلام أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل رأي الجميع، قال أنتم على حق وأنتم على حق. وبدأ حصار بني قريظة. هذا الحصار حوالي، قيل إنه أسبوعين وقيل إنه 10 أيام وقيل إنه 3 أسابيع، على الأرجح إنه بحدود الأسبوعين تقريبا. فهذا الحصار كان شديدا جدا على بني قريظة. كعب بن أسد القرظي جمع بني قريظة وقالوا لهم يعني أنتوا ورطتونا، وهذا حيي بن أخطب دخل معه بالحصن مثل ما وعده، قال له هذا خرب بيتنا، الآن أنتم ترون محمدا وأصحابه، واحد من 3 أشياء، إما أن تدخلوا في دين محمد تسلمون، تدخلون في دينه فنأمن على دمائنا وأموالنا وأبنائنا وكل شيء، أو والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل هو الذي تجدونه في كتبكم، أو إذا أبيتم، قال لا أعوذ بالله نحن نترك ديننا مستحيل، قال لهم إن أبيتم فاقتلوا الآن ذراريكم ونساءكم بأيديكم واخرجوا فقاتلوا محمدا قتال من لا وراءه ولا أمامه، أو تقتلوا جميعا آخركم. فقالوا إحنا نقعد نقاتل ومش عارف إيه، قال لهم أنا عندي رأي ثالث، انتظروا حتى يحل يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت المسلمون لن يتوقعوا أنكم ستهاجمونه لأنه يوم سبت، فتهاجمونه مرة واحدة وبالتالي تنتصرون على المسلمين بعنصر المفاجأة. قالوا إحنا نقاتل يوم السبت؟ أبدا مستحيل، لا نستطيع أن نفعل ذلك. فقال لهم ما بات رجل منكم مذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، أنتوا يعني ولا ما لكم دخل. فعند ذلك قال ليس لنا إذن إلا أن ننزل على حكم محمد. قالوا ننزل على حكم محمد شو رح يسوي فينا؟ فقال لهم عندنا حل فقط للمناورة، أن ننزل على حكم محمد ولكن نشترط لنفسنا حكما. لاحظوا هم أنفسهم رفضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله، هم بدهم يختاروا واحد، يظنون أن هناك من هو أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة. وقد أثبتت الوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين الرحمة والعدل إلا اختار الرحمة والفضل، يعني مقدم ذلك. وهذا الكلام حدث في بدر وحدث في غيرها. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد نحن ننزل على حكمك ولكن إحنا نشترط شرط واحد، ما هو؟ أن يحكم فينا رجل نحن نختاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تختارون؟ مين بدكم أن تختاروا؟ قالوا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ في آخر أيام غزوة الخندق أصيب بسهم في أكحله، أكحله اللي هي منطقة اللي عند العضد في إيده في وسط الذراع، فأصيب بسهم فكان يمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تمرضه رفيدة الإسلامية أول ممرضة في الإسلام. فكان غاضبا جدا سعد، طبعا هو يدعو الله عز وجل يقول اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فخلص خذني، وإن كان هناك حرب ما زالت يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقني لها، ولا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، لأن بني قريظة كانوا على وشك أنهم يدمروا المدينة كلها باللي فيها برجالها ونسائها وأطفالها.

0: تعال يا سعد. وآتوا به على حمار، كان محمول على محفة فوق حمار. وأثناء الطريق قوم من الأوس يقولون له: يا سعد أحسن في مواليك، يا سعد ترى دير بالك، هم اختاروك عشان تحسن إليهم، هم هم هم إلى آخره. وهو صامت، فلما أكثروا عليه أزعجوه، هو أصلا تعبان رضي الله عنه ومتعب من هذا الألم الذي يصيبه في يده، فقال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، خلص ما حدش يكلمني. فعند ذلك عرفوا أن سعدا لن يتعامل معهم بالرحمة، وإنما سيتعامل معهم بالعدل. وفعلا وصل سعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد، في عنده مجموعة من اليهود، في عنده مجموعة من الأنصار، وفي عنده النبي صلى الله عليه وسلم واقف. قال: يا سعد، إن هؤلاء قد أبوا إلا أن تحكم فيهم. فقال سعد لليهود: وحكمي نافذ عليكم؟ قالوا: نعم. قال للأنصار: قالوا: عليكم؟ قالوا: نعم. ثم أشاح بوجهه ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعلى من هاهنا؟ انظر أدبه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لهذا الأدب الجميل وقال: نعم، حكمك نافذ عليه. فقال: فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم، هؤلاء المقاتلون يقتلوا، وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إيش يعني حكم الله؟ العدل، العدل مش الرحمة. هنا هم الذين اختاروا لنفسهم ذلك، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليهم. هم الذين رفضوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدم دائما الرحمة، وإنما طلبوا حكم سعد الذي حكم عليهم بالعدل. وفعلا قتل مقاتلوهم، في بعض الآراء بتقول لك 500، وفي بعض الآراء بتقول 40 على فكرة، يعني حقق بعض الأساتذة أنه عددهم فعليا كانوا 40 مقاتل هم الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن الذين قتلوا، قتل على رأسهم كان من؟ حيي ابن أخطب زعيم بني النضير، هذا الشيطان الذي جيش كل الأحزاب، جاء وقتل. قبل أن يقتل قال كلمة يعني صعبة بتدلك قديش هو متكبر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. يعني هو بيقول إنه هذا حكم الله خلاص. وجاء وقتل. وبعض الذين رفضوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلوا سبيله ويعطينهم كل شيء. وهكذا انتهى وجود بني قريظة في المدينة، وتحولت الأحداث كلها لصالح المسلمين. نحن نغزوهم ولا يغزوننا، تتحول الأوضاع الآن بالكامل لصالح المسلمين، ليكون عنصر المبادرة بأيديهم منذ هذا الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: زورونا زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعنا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه، جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا، أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه، فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى إلى بيت المقدس ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا، وما أراد لنا هذه القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
5: حياة أفهم 20 عاما وفرعها في السماء.
6: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة، قيل الفضيلة وسط بين طرفين، فالشجاعة مثلا بين التهور وبين الجبن، والكرم بين الإسراف والتبذير وبين البخل، والعلاقة بالوالدين إما أن يكون فيها إفراط فيطاع الأب في كل معصية تقديسا له، وإما أن يكون فيها تفريط فلا يعطى حقه. والإسلام أيها الإخوة منهج وسطي. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. قد تعجبون أيها الإخوة أنه في كتاب الله كله قلما تجد آية توصي الآباء بالأولاد، إلا آية واحدة متعلقة بالإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وما سوى هاتين الآيتين لا تجد آية توصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ لأن محبة الأبناء والحرص عليهم وتمني تفوقهم طبع مركب في أصل الإنسان. كما أنه لا معنى أن يصدر قرار يوجب الناس بتناول طعام الإفطار، كلام لا معنى له إطلاقا، لأن الدافع إلى الطعام مركز في أصل تركيب الإنسان. إذن الشيء الذي ركب في أصل الطبع لا يحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة من أجل أن تستمر الحياة، أية أم حريصة على ابنها حرصا لا حدود له من أجل أن تستمر الحياة؟ وكأن الله أودع محبته للأطفال من خلال آبائهم وأمهاتهم. فهذا الاندفاع الشديد إلى العناية بالأبناء فطرة في أصل الإنسان أيها الإخوة الكرام. فلا معنى إذن لأن تقرأ آيات كثيرة توصي الآباء بأبنائهم، ولكن بر الوالدين ليس طبعاً بل هو تكليف. قد يستمتع الإبن بأعلى درجات الحياة دون أن يكون براً بوالديه، قد يستمتع بزوجته وأولاده ولا يعبأ بوالديه. لذلك ليس من الطبع بر الآباء بل من التكليف. من هنا جاءت الآيات الكثيرة المتعددة التي توصي الأبناء ببر الآباء. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلما سأل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان وهباك نعمة الإيجاد، والله عز وجل تولاك بنعمة الإمداد،
ثم بنعمة الهدى والرشاد. فأن يشكر لي ولوالدي، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة البالغة يضع ردعاً لمن يتطلع إلى عقوق الوالدين، قال إلي المصير. أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، سوف ترجع إلي وسوف أحاسبه. لما عققت والديك؟ لما حققت ما تحتاجه ولم تعبأ بحاجات أمك وأبيك؟ لما لم تعبأ بسلامتهما من الأمراض؟ لما لم تقدم لها خير ما عندك لأنهما قدما لك خير ما عندهم؟ أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء فصل، قال أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي نعمة الإيمان ولوالديك نعمة التربية. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء من صلى الصلوات المفروضة فقد شكر لله عز وجل، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات المفروضة فقد أدى شكر والدي. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولكن بعض العلماء قالوا لا يكون الشكر إلا في خمسة شروط: حينما يخضع الشاكر للمشكور، يعني أنت لن تكون شاكراً لله عز وجل إلا إذا خضعت له، وحينما يحبه يخضع ويحب، وحينما يعترف بهذه النعمة، وحينما يثني عليها، وحينما لا يستعملها فيما يكره. تكون شاكراً لله حينما تخضع له خضوع طاعة، وحينما تحبه حب موالاة، وحينما تعترف بنعمه أبوء لك بنعمتك علي، وحينما تثني على هذه النعم أيها الإخوة الكرام، وحينما لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله عز وجل. أخ كريم زارنا من بلاد بعيدة، حدثني بهذه القصة. صديق ابنه غير مسلم من زنوج إفريقيا، هذا الزنجي الصديق رأى صديقه يقبل يد والديه احتراماً لهما، ثم إن الأم صنعت طعاماً إكراماً لصديق ابنها، شيء مدهش، حرص الأم على إكرام صديق ابنها واحترام الابن لأبيه. أقسم بالله أنه وهو شاب دون أن يسمع كلمة عن الإسلام طلب الدخول في الإسلام. العلاقات الطيبة، الإنسان حينما يربي أولاده وحينما يرى أولاده حوله في خدمته وفي طاعته وفي دعوته، هذه نعمة لا تقدر بثمن. أيها الإخوة الكرام، حينما تقر عينك بابنك فأنت في حال لا يعلوه حال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن لئلا يختلط عندنا الإحسان للوالدين مع طاعتهما فيما يغضب الله، لا بد من هذا التوضيح. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما معنى ليس لك به علم؟ قال العلماء: إنكار العلم أحد فروع إنكار الوجود. لو سألت أكبر عالم حديث عن حديث فقال لك لا علم لي به، ماذا تعني كلمة لا علم لي به؟ أنه ليس بحديث، لم يطلع عليه، بل رآه مخالفاً لأصل الكتاب والسنة. لذلك إنكار العلم أحد فروع إنكار الوجود،
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تشرك بي من ليس موجودا في الأصل، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكل. أيها الإخوة الكرام، قد يتزوج الإنسان امرأة صالحة تطيع الله عز وجل محجبة، لكن الأم أو الأب لا يحبانها، يأمراه أن يطلقها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يختار الشاب زوجة صالحة مؤمنة، وتريد أمه امرأة أخرى متفلتة تعتز بجمالها أمام صويحباتها. هذه الأم وهذا الأب حينما يجبر ابنه على الزواج ممن لا ترضي الله عز وجل، لا طاعة له في معصية الخالق. هذه حقيقة، لئلا يختلط بر الوالدين مع معصية الواحد الديان لا بد من هذا التنويه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليس معنى ذلك أن تكون قاسيا، وصاحبهما في الدنيا معروف. لم يأمرك الله عز وجل أن تقسو عليهما في الكلام، وصاحبهما في الدنيا معروف، لكن واتبع سبيل من أناب إليه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أدق ما تعني وزن أفعلنا أغفلنا أننا وجدناه غافلا. الله عز وجل أجل وأعظم من أن يخلق الغفلة في نفس الإنسان. عاشرت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء. عاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، إذا أمرك الأب أو الأم بطاعة الله فطاعتهما واجبة، لأن طاعتهما هي طاعة الله عز وجل. أما إذا أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن ينبغي أن تقف موقفا لطيفا حسنا فيه شيء من المرونة. لكن من منكم يصدق أنه إذا سقط عن الإبن واجب الطاعة لأمه وأبيه، هل سقط عنه كل شيء؟ لا والله، بقي واجب الإحسان. الله أمرك أن تحسن إليهما، فإذا سقط عنك واجب الطاعة بقي واجب الإحسان. ورد في السنة الشريفة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها خالتها وقيل

قال نعم صليها. حق الإحسان غير حق الطاعة والخضوع. أيها الإخوة، حق الإحسان لا يسقط لأب منحرف ولا لأب ضال ولا لأب مقصر. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. حق الإحسان ثابت، بينما حق الطاعة متبدل بحسب نوع التوجيه الذي تتلقاه من أبيك. أيها الإخوة، أنت لا تستطيع أن تقنع أباك لأنك في نظره صغير، رباك صغيرا، لكن تستطيع أن تملك قلبه بالإحسان إليه، فلعل إحسانك إليه يكون سبب هدايته. وأنا والله أيها الإخوة أعلم آباء كثيرين كانت هدايتهم على يد أبنائهم، لا لأن أبنائهم يملكون الحجة القوية، لا، هذا طريق لا يجدي مع الآباء، لكن الأبناء كانوا محسنين إلى درجة أن قلب الوالدين تعلق بابنهما المحسن. فإذا أردت أن ترد الجميل لأبيك فكن محسنا. قال تعالى أيها الإخوة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، بعض التفاصيل: لا يجوز أن تطيع أباك في معصية، أو لا يجوز أن تطيع والديك في معصية ولا في ترك طاعة، ولكن أجاز بعض العلماء إرضاءً للوالدين ترك الواجب الكفائي. في الجهاد واجب فرضي، فرض عين على كل مسلم، وفي الجهاد واجب كفائي. إذا كنت وحيداً لوالديك وأمراك أن تبقى بخدمتهما وأن تؤثر خدمتهما على جهاد كفائي، العلماء أشاروا إلى وجوب إرضاء الوالدين بالبقاء إلى جنبهما، وهناك أحاديث كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. ويمكن للابن أن يجيب أمه وهو في الصلاة، في الصلاة النافلة، إذا أيقن أنها تهلك إن لم يجبها. أيها الإخوة، هذه تفاصيل يرجع إليها في مصادرها الكثيرة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الصحابي الجليل ابن عباس استنبط أنه قد يبقى الحمل في بطن الأم 6 أشهر لقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفي آية ثانية 30 شهرا، فلو طرحنا العامين من 30 لكانت أقل مدة بقاء الجنين في الرحم 6 أشهر. أيها الإخوة الكرام، هذا هو منهج القرآن ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في العلاقة مع الوالدين. حق الطاعة قائم إذا أمراك بما يرضي الله، وحق الطاعة يسقط إذا أمراك بمعصية، بينما حق الإحسان لا يسقط أبدا. وفرق كبير بين عبادة الله وبين الإحسان للوالدين. والآية الدقيقة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. أخرجه البخاري. عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري. عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. أخرجه البخاري. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة في الله، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد آذان الجمعة ويرفعه فضيلة الشيخ محمد جميل الزيود.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يا رب يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب، يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه، يا أكرم مدعو، نسألك في هذا اليوم الكريم يا الله يا الله يا الله أن تفرج هم المهمومين، وأن تفرج كرب المكروبين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا محروما إلا رزقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا أهله رددته سالما. يا رب العالمين، نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا ووالدينا من المشمولين برحمتك وعفوك وإحسانك ورضوانك، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تقنع بعطائك وتؤمن بقضائك وتتوكى عليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، ونستمع إياكم إلى خطبتي الجمعة، ويقدمها سماحة الشيخ الدكتور أحمد الخلائل إمام الحضرة الهاشمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله والثناء لله والمجد والعظمة لله، ولا إله إلا الله هي شهادة التوحيد التي نقف بها وباعتقادها ونتفيأ ظلالها ونورها ونحن في بيت الله هذا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بلا إله إلا الله توحيداً خالصاً له، وإجابةً وفرجاً ونصرةً لنا وللمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا رب صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ صلاةً دائمةً مباركةً تغشى روحه الشريفة وتتنزل على مقامه الكريم حتى تعرض أعمالنا عليه على حضرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وحتى نكون من المكرمين والمرضيين عنده يا رب العالمين. رب إذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. وبعد، فسلام الله عليكم ورضوانه على هذه الوجوه التي جاءت لبيت الله تعالى تعظيماً له واستجابةً لأمره، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإن من أعظم ما يكون من المستجيبين لأمر الله أن يتحلَّوا بالآداب الشريفة التي لا بدَّ منها وهم في بيت الله تعالى، من حيث الاستماع والإنصات والسكينة وعدم الانشغال لا بهاتف ولا بساعة ولا بالتفات ولا بكلام أثناء الصلاة أو الخطبة أو ما شابه ذلك أو عند قراءة القرآن الشريف. وكذلك لا بد أن نتخذ زينةً مباركةً نرضاها في مثل هذا الموطن في بيت الله من لباسٍ كريم، كما هو الحال عندكم وعند كثيرٍ من القادمين إلى بيوت الله. ولا بد أن نحفظ في لباسنا أن يكون ساترًا للعورة، وأن نكون مطيبين معطرين، كما هو الحال عند كل إنسانٍ يعظِّم شعائر الله. ولنتنبَّه أيها الإخوة، فقد رأيتُ في بعض المساجد أثناء دخولي أو أثناء الخطبة أحيانًا أن البعض ينشغل بالهاتف، وأحيانًا ترى البعض بلباسٍ يجب أن ننتقل منه إلى ما هو أكمل، وأحياناً اللباس يؤثر على صحة الصلاة. فمثلاً ما يسمى بالشورت وما كان يكشف الركبة وما فوقها قد يستهين البعض به أحياناً، ولكن أيها الإخوة هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة وإلى الوقوع في الحرام، فلنتنبه لذلك. وأيضاً لا بد أن نستحضر ونحن في بيت الله أننا في بيت كريم لا يوجد أكرم منه على وجه الأرض، والله ينظر إلينا إلى ظاهرنا وإلى باطننا، فلنتنبه لذلك أيها السادة. واتقوا الله وامتثلوا أمره بالتقوى، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نحن الآن على مقربة من بيت المقدس والمسجد الأقصى، ونحن من أكنافه، ونحن ذلك البلد الذي لا يلتفت ولم يلتفت ولم ينثني ينظر إلى قباب المسجد الأقصى وإلى فلسطين الحبيبة التي هي قضية المسلمين جميعاً، وهي القبلة الأولى والحرم الشريف ومهبط الوحي وأرض الأنبياء ومتنزل الملائكة الكرام. فما من موطن في القدس الشريف إلا وصلى فيه نبي من أنبياء الله، أو نزل في جنباته ملك عظيم من ملائكة الله. وجنبات القدس الشريف تفيض بأنوار الوحي والرسالات والشرائع وأنفاس الأنبياء، بل وبأجساد الأنبياء الكرام وبما لهم من روح وبركة ونور، سائلين الله تعالى كما علقنا وربطنا عقيدة بالمسجد الأقصى وبفلسطين وبالقدس الشريف، نسأل الله أن يجعلها عنواناً لنا حتى يمكننا الله تعالى من استردادها، وأن تعود إلى المسلمين عزيزة شامخة مكرمة، لأنها الميراث الذي نحن أولى به. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رسول الله، أين أذهب وأين أسكن وأين أقيم؟ قالها صحابي لرسول الله ذو الأصابع: يا رسول الله، إذا ضاقت البلاد وتغيرت الأحوال إلى أين أذهب؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك ببيت المقدس، فلعل الله تعالى أن ينشئ لك فيها ذرية تغدو إلى ذلك المسجد أو تروح. ثم يأتي القائل: يا رسول الله، إن لم أستطع أن أتحمل أو أن أذهب إلى بيت المقدس، ما أصنع؟ حالة الظروف بيني وبين الوصول إلى هذا المكان الشريف، ما أصنع؟ قال: ابعث بزيت ليسرج في قناديله، فإن فعلت ذلك فكأنك زرته. إن لم تستطع أن تفعل كل ما تحب، فافعل شيئاً يوصل إلى ما تحب. إنه المسجد الأقصى والقدس الشريف ينتقل الله برسوله عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة في رحلة الإسراء إلى مركز الأرض وإلى مهوى الأفئدة وإلى قبلة المسلمين وقبلة كل صاحب ضمير حي يعلم أن فلسطين ظلمت واحتلت وتم الاعتداء عليها من الروم والفرس ومن المحتلين من اليهود ومن شابههم. ثم في كل وقت قام قائم شريف وبعث مبارك وجند مكرمون ذادوا عن بيت المقدس فتحرر. وما ذلك التحرير ببعيد، ولكأن الواحد منا يسير في معية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خادمه عندما جاء وتحمل مشقة السفر ليأتي إلى ذلك البيت العظيم، وكأننا ننظر إلى راية صلاح الدين الأيوبي وهو يدخل إلى المسجد الأقصى محرراً فاتحاً ومن معه من الجند، ولكأننا نأخذ الميراث والراية والعلم الشريف في الذود والدفاع عن القدس والمقدسات بعد الهداية النبوية والعهدة العمرية
وبعد الفتوحات الأيوبية لا بد أن نحفظ وأن نحافظ على الوصاية الشريفة الهاشمية، سائلين الله تعالى لمن قام مدافعاً عن بيت المقدس والقدس الشريف وفلسطين أن يكرمه الله وأن يؤيده الله وأن يكون له عوناً ونصيراً. ومن رفع اسم فلسطين والقدس والمسجد الأقصى والمقدسات في كل المحافل وأينما كان وحيثما حل، ولكل جندي بذل وقدم، ولكل واحد من الحاضرين وفي بلدنا وفي بلاد العرب والمسلمين ممن له أب أو أخ أو قريب دافع يوماً على المسجد الأقصى واستذكر باب الواد واللطرون وأسوار المسجد الأقصى، ولكل من نظر بشموخ إلى الزي العسكري والقوات المسلحة وإلى أولئك المرابطين في بيت المقدس وفي جنباته بالصلاة وبتلاوة القرآن وختمه وبالإقامة هناك لتثبيت حق ولبعث رسالة للقريب والبعيد، لهم جميعاً أقول وتقولون كذلك ونحن في بيت الله، أيدهم الله وجزاهم الله خيراً وجعل لهم من الأجر والمثوبة ما يفيض على حياتهم وفي كل أوقاتهم. من المسجد الحرام كانت البداية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن تنصروا الله ينصركم، هذه الأرض يورثها الله لمن يشاء، هذه الأرض باركها الله للعالمين. لا تبخلوا أيها السادة بكلمة أو موقف أو دفاع ظاهر أو دفاع قلبي بدعاء شريف أن يكرم الله ويشرف كل جهد مبارك تجاه القدس والمقدسات. وأستغفر الله لي ولكم.

0: إن الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وجل ربنا سبحانه وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ واقبل شفاعته فينا، وأكرمنا بتمام متابعته، وأن نسير على طريقه، وأن نحفظ أمانته يا ذا الجلال والإكرام. اتقوا الله عباد الله، فقد كفى ما كان. اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اجعلوا وقايةً بينكم وبين عذاب الله، وموقفاً صالحاً في عبادةٍ وفي دعاءٍ وفي إقبالٍ على الله. واعلموا أيها السادة أن الله جعل في الأعيان وفي الزمان وفي المكان وفي الأفعال وفي الصفات، جعل فيها معظماتٍ من خلالها يرفع الله شأن المقبلين عليه والمعظمين لشعائره. فعظِّموا أنبياء الله وملائكة الله وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله والعلماء والصالحين، عظِّموا من أمر الله بتعظيمهم، وعظِّموا الأماكن المُشرَّفة كالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومنها الأردن، حيث الأنبياء سيدنا شعيب وسيدنا يوشع وسيدنا جعفر وسيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا معاذ وسيدنا أبو عبيدة، هؤلاء ومن معهم من السادة الأكابر من الذين نشروا دين الله ودافعوا عن بلاد الله. أنتم على ميراث صالح طيب أيها السادة، هذه بلاد مباركة، نسأل الله أن يعمنا ببركتها وأن يكرمنا بما فيها من الخير. أيها السادة، لو تكلمنا حتى نلقى الله عن بيت المقدس لم نوفه حقه، ولكنه كلام يسير في وقت قصير فيه رسالة لنا ونحن في محراب الصلاة لله، ولكل شريف وصاحب ضمير حي يعلم أن هذه البلاد قد ظلمت واعتدي عليها كذلك. ونستذكر أيها السادة ونحن في الأردن أننا سرنا في طريق تحقيق الواجب، سائلين الله أن يتم لنا ثمرته بموقف هاشمي من جلالة الملك يحفظه الله. في الأردن يتكلم عن بيت المقدس والمقدسات، في المحافل العربية والدولية إذا جلس مع رفاق السلاح تكلم عن بيت المقدس، يتكلم مع قادة الدول، مع الكبير والصغير والقريب والبعيد، وفي كل مجلس من المجالس. وهذا والله سعي منه ليكون واقفاً على ذلك الطريق الشريف الميراث العظيم الذي من خلاله يقول أنا على طريق الله امتثالاً، وعلى طريق نبيه اتباعاً، وعلى طريق أجدادي من آل بيت رسول الله شرفاً وعهداً وميثاقاً، والصحابة الكرام ونحن في جوارهم ونعيش ببركتهم، ونحن على طريقهم في البسالة والذود عن المقدسات الشريفة. فجزاه الله خيراً، والجيش العربي المصطفوي، وكل بيت في هذا البلد المبارك، وفي كل مكان رفع فيه اسم الحق وكان فيه الدفاع بصدق. أيها السادة، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، فإن من صلى على رسول الله وواظب على الصلاة عليه كفاه الله همه وغفر ذنبه. وقولوا سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، فمن فعلها غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وعليكم بكلمتين خفيفتين ثقيلتين في ميزان الله سبحانه وتعالى، كلمتين حبيبتين لله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واستنجدوا بالله واستغيثوا به، وقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واقرأوا القرآن وخصوا منه ما يمنع الإنسان من عذاب القبر وينجي الإنسان من وحشة القبر وما فيه مما لا نحبه، ونسأل الله أن يعيذنا منه من عذاب وما شابه ذلك. اقرأوا سورة الملك وغيرها من الصور من السور الكريمة التي نسأل الله أن ينفعنا ببركتها، إنه نعم المولى ونعم النصير. اذكروا الله وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين. اللهم احفظ الأردن بحفظك، واجعله آمنًا مطمئنًا. اللهم من أراد ببلدنا خيرًا وببلاد المسلمين فوفِّقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فرد كيده إلى نحره. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل تهديدٍ لهدمه أو استباحته أو الاعتداء عليه، واجعله في حفظك يا رب العالمين، وهيئ له من الصادقين الشرفاء من يؤيدون المواقف الشريفة في الدفاع عنه يا رب العالمين. اللهم فرجها على أهلنا في غزة، اللهم فرجها على أهلنا في غزة، اللهم فرجها على أهلنا في غزة. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عريانهم، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين وأهل فلسطين، واحمي بلدنا وسائر بلاد المسلمين. واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق واحفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين، واحفظ ولي عهده الأمين، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وزد جيشنا عزيمًا وقوةً وبسالةً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أجب دعوتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. استووا استقيموا أثابكم الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

رحمة إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

هم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روحا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 32 بعد 100.
1: الحديث 1428. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعنا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما، أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه، جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء، تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا، أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه، فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدين، أنتم شهداء على الأمم والأقوام والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. إحنا مش على الإلف، إحنا ماشيين على منهج الله وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا وما أراد لنا هذه القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك عنوان.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح، خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-3991-1.
1: شنطة مدرسة

0: الاتصالات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 0795732323.
5: ماشي والناس ماشية.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من حديث الجمعة، والذي يأتيكم مباشرة عبر حياة FM وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن. حين نقف أمام السيرة النبوية المشرفة، نجد أننا لسنا مجرد أمام أحداث تاريخية وثقت في الكتب، بل أمام هدي حي وأثر خالد أعاد تشكيل الروح البشرية ورسم ملامح كرامتها. لم تكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تحول في المفاهيم، بل كانت عملية بناء متكاملة للنفس يرمم فيها المكسور ويستخرج الجواهر المكنونة في أعماق أصحابه. كان هديه صلى الله عليه وسلم يرى في الضعف مبدأ للقوة، وفي الشباب أهلا للقيادة، وفي الخطأ فرصة للترميم لا للكسر. بكلمة ثناء صادقة ولمسة احتواء رحيمة، أخرج للعالم أفرادا تحولوا من الشتات إلى صناع حضارة تركت أثرها في التاريخ والبشرية. كيف استطاع الهدي النبوي أن يسبق زمانه في فهم النفس البشرية؟ وكيف تتجلى السيرة النبوية اليوم كمنهج حياة يمنحنا الاتزان والنور في وسط ضغوط عالمنا المعاصر؟ الكثير من هذه الأسئلة والاستفسارات سنتعمق بها وبإجاباتها الشافية في حلقة اليوم من حديث الجمعة بعنوان سيرة وأثر وهدي للبشر، مع الدكتورة هيفاء زيادة، عضو رابطة علماء الأردن وعضو جمعية الحديث النبوي الشريف وأستاذ مشارك في الحديث النبوي وعلومه في جامعة اليرموك. فأهلا ومرحبا بك دكتورتنا الفاضلة. نبدأ معك حبيبتنا اليوم في أنه الكثير من من الناس يعانون من صدمات وضغوطات وشعور بالعجز. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم له أثره بترميم هذه النفوس وجعلها تخرج إلى هذا العالم بأنها صناع للحضارة الإسلامية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بشكركم دكتورة إيمان على هذه الاستضافة. أشكر رابطة علماء الأردن ممثلة برئيسها وأعضاء هيئتها الإدارية والعامة، وشكر موصول أيضا لإذاعة حياة FM على رعايتها لمثل هذه البرامج النافعة والمفيدة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم ويجعلها ذات أثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل في سيرته نورا للسائرين، وفي هديه رحمة للعالمين، وفي أثره حياة للقلوب والبصائر. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. أرسله الله معلما للناس أجمعين وقدوة للسالكين، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الذي لم تكن سيرته مجرد صفحات تروى ولا أحداثا تحكى، وإنما حياة تقتدى وهديا يتبع وأثرا يمتد في الإنسان والزمان والمكان. صلى الله عليه وعلى من سار على أثره واقتفى نهجه إلى يوم الدين. نعم دكتورة، حضرتك بدأت بسؤال. إحنا اليوم سنتكلم عن جزئية معينة محددة في السيرة.
0: نعم،
1: لن نتناول كل جوانب السيرة، وإنما سنسلط الضوء على دعينا نقول المنهج النبوي في صناعة الإنسان. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الضعف كما قلت إلى قوة، الخطأ إلى تعلم، الخوف إلى سكينة وطمأنينة، الشاب الصغير إلى قائد، الإنسان العادي إلى إنسان صاحب رسالة وصاحب أثر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني حقيقة فقط يعني أو لم تكن سيرته مجرد سيرة عادية. النبي عاش بين الناس، فكان للضعيف سندا، وللحائر دليلا، وللمنكسر جبرا، وللخائف طمأنينة وسكينة، وللناس أجمعين هداية ورحمة. فالرحمة هي من صميم المنهج أو من صميم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين. عندما نتكلم عن سيرة وأثر وهدي للبشر، يعني نتكلم عنها من زاوية سيرة نقرأها لنعرفه صلى الله عليه وسلم، أثر نتأمله لندرك عظمة رسالته، هدي نعيشه لنكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أرحم بالخلق وأقوم في الحياة.
2: سبحان الله.
1: فصلى الله وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم الذي زكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنك لعلى خلق عظيم. وجهت سؤال دكتورة. نعم.
2: أعيد لك
1: تفضلي.
2: نعم. إنه نقول إنه الكثير اليوم يعانون من صدمات وضغوط وشعور بقلة الحيلة. فكيف كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أثره بترميم هذه النفوس المنكسرة، وكيف كان يستخرج الجواهر الثمينة في نفوس أصحابه ومن اتبعه؟
1: جميل. كما قلت، نحن الآن في زمن تتكاثر فيه الضغوطات النفسية، الشعور بالعجز، قلة الحيلة، كلها مشاعر موجودة حقيقة. الإنسان الآن يحتاج إلى من يراه، لا إلى من يحاكمه، إلى من يستخرج يعني مواطن القوة فيه، لا إلى من يركز على مواطن الضعف والعجز.
2: نعم.
1: هذا هو صميم المنهج النبوي، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. كان يتعامل مع كل شخصية، مع كل صحابي كمشروع قائم بنفسه.
2: يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي كل إنسان بحسب ضغطه، ويتعامل مع هذا الضغط أو العجز الذي بداخله بطريقة معينة تختلف عن الشخص الآخر،
1: بحيث يخرج مكامن القوة فيه. لا يوجد إنسان ضعيف ضعف كامل.
2: نعم. هنا
1: كل إنسان فيه موطن قوة.
2: نعم.
1: يحتاج إلى من حقيقة ينتبه لهذا الموطن وينميه ويشجعه حتى يبرزه. نجد يعني تأصيل هذا في الهدي النبوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
2: نعم.
1: حقيقة هذا الحديث فيه إعادة لتعريف قيمة الإنسان.
2: نعم.
1: الإنسان ليس في شكله الخارجي، وليس في أمواله، وليس في يعني دعونا نقول بنجاحاته الاجتماعية، هذه مطلوبة، ولكن المعيار عند الله سبحانه وتعالى هي القلب، هذه المضغة.
2: نعم.
1: التي إذا صلحت صلح الجسد كله، والأعمال التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعيار الذي يفصل بين الناس، ليس في الشكل أبدا. رب أشعث أغبر
2: لو أقسم
1: على الله لأبره.
2: نعم.
1: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يفتح الأبواب أمام من ظن الناس، يعني من وجهة نظر الناس أنا قد أغلقت في وجهي. نضرب مثلا الصحابي الجليل جليبيب.
2: والله خطرت الآن أنه هو رجل كاسد كان يقال عنه.
1: نعم. يعني لم يكن ذو مكانة اجتماعية مرموقة، ولم يكن له شكل يعني أو جمال يلفت الأنظار إليه، لكنه كان في عين النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب مكانة يعني عظيمة. يعني الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن له، فأفاء الله عليه انتصروا، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ دور حواليكم.
2: نعم.
1: في مش يعني فقدت حدا؟
2: نعم.
1: من قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلان من الشخصيات المعروفة.
2: نعم.
1: ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم. فلانا وفلانا وفلانا، أيضا من الشخصيات المعروفة يعني التي كانت لها مكانة اجتماعية. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. يعني صدقا نغبط جليبيب إنه افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو غائب عن أنظار الجميع لكنه حاضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كمان وكم من جليبيب في حياتنا الناس لا تفتقده أو لا يعني لا تعيره اهتماما، لكنه عند الله سبحانه وتعالى مذكورا يعني محمودا عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، فطلب في القتلى، نعم وجد إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا من هذا مني وأنا من. يعني ماذا يحتاج لبي؟ لا يحتاج المكان الاجتماعي، لا يحتاج إلى الشكل الجميل، تكفيه هذه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره يعني منه، ويعني وضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدان النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. هذا حديث صحيح الذي رواه
2: يعني
1: الإمام مسلم.
2: قبل ما أنه إحنا ننتقل لمحور آخر، يعني الإنسان الآن الذي يعيش في ضغوط، في ضنك من هذا العيش، ويجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أنه إيش يشعر بالراحة والطمأنينة، حتى لو لم يفقده الناس، حتى لو لم يبحث عنه الناس، مدام أنك قريب من الله سبحانه وتعالى، مدام أنه أنت يعني
1: من أنت أسعى. من أنت عند الله. نعم. لا يهمك من أنت عند الخلق. الخلق الناس لن ترضى عن أحد، هذا معلوم يعني. فابحث عن قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يعطينا رسالة لكل أب وأم ومربي ويعني مدير.
2: ممتاز.
1: ابحثوا عن القيمة الداخلية الموجودة أو نقاط القوة عند الآخرين. وليس المظاهر، لا نحكم على الشخص من مظهره، بل كما قلنا يعني نتعامل مع الناس وفق قدراتهم وفق مواهبهم وليس وفق أشكالهم وصورهم.
2: سبحان الله. طيب دكتورة، السؤال الآخر: الخطأ جزء من الطبيعة البشرية، كيف يعلمنا الهدي النبوي الشريف إدارة الخطأ والتأديب بالحب ليحول الفشل إلى نقطة انطلاق جديدة للإنسان؟
1: جميل دكتورة، الخطأ ليس نهاية الطريق.
2: نعم،
1: هذه حقيقة يقرها المنهج النبوي أيضا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه أهل العلم. هناك فرق حقيقة بين التربية النبوية وبعض الموجود الآن، دعينا إذا صح التعبير نقول تربية قاسية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعامل الإنسان المخطئ على أن الخطأ جزء منه، هو في ذاته، هو في ذاته خطأ، كان يفصل الخطأ عن الشخص،
2: يعني كان يفصل العمل عن الشخص نفسه.
1: نعم أحسنتي. فكان يقول يعني للإنسان بصورة عملية: أنت أخطأت ولكنك لست خطأ في ذاتك.
2: نعم.
1: الخطأ يصوب، لكن عندما نعمم الخطأ على الإنسان وإنه خلاص هو في يعني كما يقال أن نشطب عليه، هذا يعني ما يدفع كثير حالات اليأس والقنوط
2: والانتحار.
1: نعم، وبعضها يصل إلى الانتحار لأنه المجتمع حكم عليه خلاص يعني إنه بجرم لن يعني يتوب منه.
2: يعني مشكلة اجتماعية كمان دكتورة، إذا الإنسان يعني في ناس بحياتنا حتى في مجتمعاتنا، إذا إنسان صحيح طول عمره صحيح، وإذا
1: أبداً.
2: إنسان خطأ في مجتمعاتنا حتى لو إيش ما عمل، يعني
1: عليه.
2: حتى لو بذل كل ما في مجهوده هذا الإنسان خطأ.
1: يعني هذا خلل في التعامل، هذا خلل في التعامل مع الناس حقيقة يعني. وكما قلت هذا ما يوصل الشباب إلى الإحباط وبعضهم إلى حالات الانتحار. يعني أنت شوفي الإشاعات أحيانا عندما تنتشر في المجتمعات. نعم. الإشاعة يعني أثرها سيء جدا على الشخص. فالحكم المجتمعي غالبا ما يكون يعني ظالم وقاسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل. في أعظم من الكبيرة الزنا؟
2: أكيد.
1: يعني الكبائر سبعة.
2: نعم.
1: منها الزنا، والزنا يعني من الجرائم المتعلقة بالشرف، ويعني أمر جدا.
2: من الموبقات.
1: نعم.
2: نعم. سبع الموبقات.
1: يأتي شاب ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، شاب يستأذن من؟ قائد الدولة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، أن يأذن له بالزنا. هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بتوبيخه؟ هل قام بطرده؟ هل جمع الصحابة وقام بفضحه

0: هناك يعني ودية في الكلام
1: سبحان الله.
0: وأيضا خصوصية. هل ترضاه لأمك؟ بدأ الآن الحديث معه يعني كأنه أراد أن يضعه أمام مرآة أخلاقية لهذا الفعل من جانب آخر. هل ترضاه لأمك؟ لا والله لا أرضاه لأمي ولا الناس يرضونه لأمهاتهم.
1: صح.
0: هل ترضاه لابنتك لأختك لعمتك؟ أخذ يعني كما قلنا نعم يذكر له نساء المرتبط يعني القريبات منهم. لا والله لا أرضاه. فلا زال يتكلم منه حتى هذا يعني الشاب كما يقول الراوي خرج ولم يكن أبغض فعل إلى قلبه من هذا الفعل الزنا. انظروا كيف التوجيه النبوي، التربية بالحب، النصيحة والتأديب بالحب وليس بالفضيحة.
1: يعني اللي انت حكيتيها دكتورة اللي هو أدناه منه قربه منه، بعض المربين يعتبر نفسه انه هو مسؤول وسليط يجب عليه ان يلقي التعليمات ويمضي، ولم يكن هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اصحابه.
0: نعم، في نقطة ايضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه ودعا له.
1: نعم.
0: هذه يعني القرب هذا يحتاجه الانسان الحائر، الإنسان الشاب أكيد في عنده كان مشكلة.
1: صح.
0: يعني في مشكلة فيحتاج إلى من يحتضنه ويتدرج بالكلام معه حتى يصل إلى أن يعني يترك هذا العمل عن قناعة.
1: نعم.
0: وليس عن خوف.
1: يعني بعلمنا دكتورة.
0: نعم.
1: أنه حتى لو أنا كأم مثلا أرى ابني على خطأ وأدعو لابني دائما في الصلاة فيعني من الجميل أيضا أن يسمع ولدي أني أنا دعائي.
0: جميل.
1: له.
0: نعم.
1: يعني أنه من طريق
0: أولادنا لا يعلمون أننا ندعو لهم
1: من طريق الهدي النبوي أنه
0: لا بأس.
1: أنا أسمعه.
0: صحيح.
1: أني أنا يعني والله قلبي عليه
0: حتى نعم يشعر أنه فعلا والله والدتي تحب لي الخير. لن يعرفوا إذا لم يسمعوا وينتبهوا لذلك. يعني قضية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما حمى الخطأ، لكن حمى هذا الشاب من أن يقع في الخطأ. وهون سؤال للمؤسسات، سؤال للأسرة، هل عندما يخطئ أبنائنا أو طلابنا أو حتى موظفينا نجعلهم يعترفون بالخطأ
1: أو
0: يخافون من الاعتراف، بالتالي نعم نلجئهم إلى يعني الكذب ويعني عواقب الكذب. لابد أن نجعل أن الاعتراف بالخطأ بداية للإصلاح. ويعني كما قلنا نفصل بين الخطأ والإنسان المخطئ.
1: سبحان الله.
0: نعم، نحن نكره الفعل وليس الفاعل، نفصل بين هذا. نعم.
1: يعني يعني هذا ديدن الإنسان هو.
0: نعم.
1: سيخطئ، حتما سيخطئ، لكن الإنسان الذي يصر على خطئه هنا تكمن المشكلة. أما إذا.
0: نعم.
1: أخطأ الإنسان وكان يبحث عن حل هذا الخطأ وكانت نفسه لوامة إنه يعني والله أنا أخطأت ويبحث عن خطأ، فهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لذلك الكل معافى إلا المجاهر.
1: نعم.
0: بالمعصية هذا يعني لأنه عن صدق إصرار وترصد ويريد أن يقتدي به غيره.
1: نعم.
0: فقضية نعم الخطأ، ودائما نركز أن باب التوبة مفتوح.
1: نعم.
0: حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تغرغر الروح، فلا نيأس الناس ولا نقنطهم.
1: دكتورة، في زمن السرعة والضغوط حكينا أنه الآن إحنا ماشيين عصر السوشيال ميديا، الحياة كلياتها سريعة، يعني أحيانا نفتقد للطمأنينة والسكينة في هذه الحياة. كيف كان أو كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان منهجه في تربية المجتمع أو أصحابه على السكينة والطمأنينة؟
0: نعم، كما قلت دكتورة نحن الآن في تسارع كبير في كل شيء. السرعة في حياتنا
1: دائما متأخرة.
0: نعم.
1: في هذه الدنيا بتحسي حالك دائما متأخر،
0: وهذا يغيب الطمأنينة والسكينة.
1: نعم.
0: حقيقة دكتورة السكينة ليست في غياب المشكلات، وإنما في القدرة على التعامل مع المشكلة وعدم فقدان الاتزان، أن تبقى متوازنا في أثناء المشكلة. يعني في أعظم من قضية يعني المثال الذي أريد أن أضربه هنا ويحضرني الهجرة. الهجرة النبوية، يعني عندما أعلنت مكة أقصى
1: درجات
0: الحالات، حالات الطوارئ.
1: نعم.
0: القصوى.
1: نعم. والعقوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني

0: صفارات إنذار إنجاز التعبير في مكة، جائزة عظيمة لمن يأتي محمد حيا أو ميتا لا يهم صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا يخرج من مكة. انظروا إلى الوضع كيف كان، يعني وضع جدا صعب. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه، حتى الغار في غار ثور المنخفض، لرآنا. فقال له يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبو بكر لا يوجد مشكلة، في مشكلة، المشكلة قائمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مع الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب نعم وأعلى درجات الأسباب، ولكن مع ذلك نتوكل على مسبب الأسباب، نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ونتوكل على مسبب الأسباب وكأنها لا شيء. نعم. هذا ما علمتنا إياه الهجرة النبوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل المراحل الدعوة نعم يعلم أصحابه أن يأخذوا بالأسباب ويتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا قلبه معلق ومطمئن أن الله ناصر عبده، اطمئنان كامل، ثقة يقين مع أخذه بالأسباب، ولكن كما قلنا مطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى سينصر عبده ويهزم الأعداء.
1: نعم. دكتورة يعني مثلا شيء عملي، أنه أنا بدي أعيش إنسانة عندي طمأنينة وسكينة في هذه الحياة مع السرعة اللي أنا بعيشها، كيف أني مثلا كخطوات عملية ماذا يمكن أني أنا أفعل حتى أجد هذه الطمأنينة في قلبي؟
0: يعني أولا يعني قضية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، نزيد الصلة بالله سبحانه وتعالى، كل ما زادت صلتنا بالله سبحانه وتعالى زادت الطمأنينة
1: يعني
0: عندنا.
1: يعني الإنسان يطمئن قضية إذا كان أمره كله بيد الله.
0: العقيدة، نعم. العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة عندما تبنى في الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا بشيء لن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف،
1: يعني كلمة رفعت الأقلام وجفت الصحف هذه خلاص وحدها طمأنينة.
0: يعني العقيدة الصحيحة كما قلنا هي التي تجعل الإنسان يثبت في مواطن التي تحتاج إلى ثبات. يعني ما الذي جعل مثل بلال عبد حبشي رضي الله عنه وأرضاه الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خشخشته في الجنة يسحل في صحراء مكة وتوضع الحجارة الضخمة على صدره اختناق، أحد
1: لولا السكينة
0: أحد
1: بعدما يعني بعد إسلامه عندما سئل عن هذه الكلمة قال والله لو أعلم كلمة أخرى تغيظ الكافرين أكثر من هذه الكلمة لقلتها. يعني هذه يعني هو واصل لمرحلة من السلام النفسي بهذا بهذا الوقت.
0: جميل جميل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما فعله وصنعه وصنعة الإنسان، مكث في مكة 13 عاما. ماذا كان يفعلون؟ هل سمعنا خلال هذه 13 عاما أن صنما قد كسر؟
1: لا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على كسر أصنام النفوس
1: قبل أصنام،
0: وليست الأصنام المادية سهلة. صح. أصنام النفوس هي التي يعني صعب التعامل معها، يصنع عقيدة، وفعلا هذه العقيدة ظهرت في المحن وظهرت عند الصحابة، هي التي جعلت أو مكنتهم من الثبات أمام الأعداء وفي وجه الاضطهاد والتعذيب الذي كان موجودا.
1: يعني بس أنه الدكتور بس حابين نحكي إن نوثق هذه المعلومة أنه السكينة تأتي من العقيدة الصحيحة التي يعني تقر داخلها أنه لن يصيبني إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى علي، وأني كلي عبد لله. نعم. سبحانه وتعالى يفعل بي ما شاء،
0: ما وقر في القلب وصدقه نطق به اللسان وصدقته الجوارح. نعم. متى ما كانت العقيدة صحيحة، وهذا نقوله دائما، ابدأ بالعقيدة.
1: نعم.
0: عند أبنائنا، عند طلابنا، متى ما مكننا العقيدة منهم معرفة الله بتوحيد الله بأسماء وصفات توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونعرف كل هذه المعاني الدقيقة، متى ما فهمناها جيدا يعني زادت صلتنا بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة الطمأنينة. وهنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: وما ذلك إلا
0: طبعا هذا ليس لأن ما يحدث له سهل، وإنما لأن علاقته بالله سبحانه وتعالى هي التي جعلته يحول المحنة إلى منحة، والخسارة إلى تعلم، والابتلاء إلى قرب.
1: الله يجزيك الخير يا دكتورة. طيب دكتورة، الآن بنحكي أنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وكان رحيما بالضعفاء والمكسورين، لم تكن مجرد معيار للإنسانية، بل كانت نهجا نبويا يعني تعيد تشكيل عواطفنا. فكيف أنه ممكن أنه إحنا نشوف هذا المنهج النبوي أنه نسقطه على أرض الواقع بالرحمة بالضعفاء والمنكسرين؟
0: جميل. الرحمة بالضعفاء والمنكسرين هي حقيقة معيار للإنسانية، كما قلت يعني من بداية الحلقة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن شيئا عابرا، كانت جزءا من شخصيته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر
1: كبيرنا.
0: كان يراعي حقيقة مشاعر الناس حتى في أدق التفاصيل، ومن ذلك قضية أنه يعني حتى وهو في عبادة الصلاة كان يخفف منها إذا سمع صوت بكاء الطفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. يعني
1: هو قاعد بيفكر النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ويفكر
0: النبوية.
1: في أم الصبي
0: سلم. نعم، وضع نفسه مكان أم الطفل عادة، لما ابنها يبكي في الصلاة
1: تتشتت
0: أبدا وتشعر بالقلق وأيضا الإحراج.
1: نعم.
0: من الناس المحيطين. الآن في صلاة التراويح يمكن دكتورة بتشوفي لما أم تحضر أبنائها ويبدأون بالبكاء تبدأ ماذا؟ يعني هل يتجوز الإمام؟
1: يعني عادة لن يتجوز الإمام، لأنه إحنا ما سدنا نتيجة ترويح دكتورة، لكن يجب على الأم أنه هي كمان تراعي.
0: هي نعم، هي نعم، هي سدد وقارب. نعم. ولكن الإنسان ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونرأف بالأمهات التي يحببنا أن يشاركنا المصلين.
1: نعم.
0: في الشعائر، خاصة مش كل الصلوات، يعني ممكن التراويح مرة في صح. السنة، يعني رفقا حتى النساء التي حولها، يبدأ الهجوم من النساء. نعم. في حولها أنه ما هذا، اجي في البيت كذا، نقول سددوا وقاربوا، يعني الأفضل أفضل صلاة المرأة في بيتها، خاصة إذا كان هناك إزعاج للمصلين. ولكن إن حصل موقف لا ننفر الناس من دخول
1: بيوت الله. نستمع حكي عذرا دكتورة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حديث الجمعة، وعنوان الحلقة سيرة وأثر وهدي للبشر. معنا الدكتورة الفاضلة هيفاء الزيادة. دكتورة، قبل الفاصل كنا نتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن سنتحدث معك في موضوع آخر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع الأمل وكان يعني يبث الأمل في نفوس أصحابه في أوقات الكرب وأوقات الظلمة. ما رأيك؟ كيف كان الهدي النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم؟
1: حقيقة من أعظم خصائص الهدي النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث روح الأمل والتفاؤل، يربي أصحابه على عدم الاستسلام للواقع وإنما على النهوض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. انظروا يعني إلى المعنى التربوي حقيقة بالغ العمق هنا، حتى لو بدأ أن الوقت قد انتهى، الظروف لا تسمح، ممكن النتائج غير مضمونة، افعل الخير،
0: سبحان الله،
1: اغرس البذرة. نحن مطلوب منا فقط أن نغرس البذرة،
0: نحن مطلوب منا العمل وليس مطلوب منا النتيجة
1: أبدا.
0: نعم،
1: ازرع البذرة والله سبحانه وتعالى هو الذي يتعاهدها، إن شاء لها أن يعني تنمو وتخرج. الآن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أنت توقع يعني عملك إلى هنا انتهى، وهذا أصلا رحمة بنا، يعني نحن مطالبون بالسعي وليس بالنتائج.
0: سبحان الله، يعني دكتورة، هذا المنهج النبوي الذي يعلمنا بأنه أن نغرس الفسيلة حتى لو قامت الساعة، هذا منهج نبوي بيعلم الإنسان يعني اليائس، بيعلم الإنسان الذي يريد أن يعني يبذل الجهد لكن قالوا له أنه الوقت تأخر، يعني أولادنا بالتوجيه، أولادنا بالجامعات، مثلا إحنا نفسنا أنه إحنا مثلا بدنا نعمل شيء معين، بيحكوا لك لا انه انت كبرت مش وقته، يعني ما ضل في العمر.
1: الإحباط،
0: في ناس
1: التيئيس.
0: كثير ايوه، في ناس تحكي
1: منهج
0: ما ضل
1: التقنيط.
0: نعم،
1: والاحباط والتيئيس، هذه من مناهج الشيطان.
0: اذا كان يعني قامت الساعه ونحن لن نستطيع ان نستفيد من هذه الفسيله يوم قيام الساعه،
1: اعمل.
0: نعم، اعمل،
1: اعمل.
0: فالله سبحانه وتعالى يعني يعطينا على اجر هذا العمل ولا ينظر الى النتيجه، نحن لسنا مطالبين
1: بالنتائج وانما بالسعي. كما قلت دكتورة، هذا ما نحتاجه الآن في بيوتنا، مؤسساتنا، مجتمعاتنا، أشخاص يضيفون الأمل.
0: نعم،
1: يبثون روح التفاؤل في من حولهم وليس الخوف، نبحث عن الحلول وليس عن المشكلات. هذا ما يجعل منا مجتمعا منتجا مثمرا وليس متقاعصا محبطا.
0: يعني دكتور، لو انه احنا بدنا يعني نبحث في السيرة النبوية، خلينا نتذكر كمان بعض الاشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بث فيها الامل يعني في حياته النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا انه يوم فتح مكة.
1: نعم،
0: عندما يعني ماذا قال للناس انه يعني خلاص ستقتلون.
1: نعم، يا اهل مكه، ما تظنون اني صانع بكم.
0: نعم،
1: قالوا اخ كريم
0: وابن
1: اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء.
0: نعم،
1: العفو عند المقدره هو يعني كما يقولون اشد واعلى انواع الانتقام.
0: سبحان الله،
1: ان تعفو عند المقدره، عندما تملك أن تنتقم لنفسك ولكن تعفو، هذه القوة، وليس العكس. أن تكون في موطن ضعف وتعفو، هذا ليس عفوا حقيقة. وهذا أدى إلى كثير ممن عفى عنه صلى الله عليه وسلم الطلقاء إلى أن دخلوا في دين الله أفواجا. بث روح التفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يقول لأصحابه أبشروا في أشد المواطن،
0: يعني عندما
1: حلكة،
0: صح،
1: أبشروا بنصر الله.
0: سبحان الله،
1: الأحزاب، الخندق عندما تكالب على المدينة 10,000 مقاتل محاصرين، النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه وهو يضع 3 حجارة على بطنه من الجوع.
0: نعم،
1: انظروا إلى الموقف الذي كان موجود في الصحابة، جوع، حصار، خوف شديد، ثم بعد ذلك يقول لهم الله أكبر.
0: نعم،
1: أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت. وكان المنافقين يقولون انظروا يبشرنا بالفتح وأحدنا لا يستطيع يعني أن يقضي حاجته.
0: صح،
1: دائما التخذيل والإحباط ومنهج المنافقين.
0: سبحان الله.
1: هذا كان دورهم في المدينة في المجتمع المدني، بث روح التخذيل، التخويف، نشر اليأس والقنوط، بينما النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يرفع معنويات أصحابه وجنده، وهكذا
0: يعني هذا بيعلمنا القائد.
1: نعم.
0: بيعلمنا أنه إحنا في حياتنا يجب علينا أنه إحنا نبث روح التفاؤل في كل موطن نحن نكون فيه،
1: مسؤولين.
0: يعني يذكرنا.
1: نعم.
0: يذكرنا ذلك أيضا عندما ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، الوصية التي كان يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه، قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فيعني هذا يعني يدل على أنه من المنهج النبوي الشريف هو المنهج التيسير.
1: نعم.
0: وانه بث الامل
1: في الحج افعل ولا حرج. ما ساله احد الا افعل ولا حرج، بعكس ما يفعله البعض الان للاسف، هو تجديد على الناس في مواطن يمكن ان
0: يسهل.
1: نعم، يسهل عليهم.
0: طيب.
1: نعم.
0: دكتوره، الان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير طباع الصحابه، لم يغير طباع اصحابه، انما هذبها واستطاع ان ينتشل من كل شخص من أصحابه الأمر المميز فيه. يعني خالد بن الوليد وجد روح القيادة عنده، زيد بن ثابت اللغات، حسان بن ثابت اللي هو الإعلام. كيف استطاع الهدي النبوي أن يعني يستخلص المكنونات في كل صحابة من الصحابة؟
1: جميل. النبي صلى الله عليه وسلم من عبقريته في التربية، تربيته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجعل من كل الصحابة نسخ متطابقة كوبي بيست عن بعض.
0: نعم.
1: بل كان يكتشف ما يميز كل واحد فيهم ويحاول أن ينميه، يعززه. ويعني هذه رسالة لكل تربوي، لا تجعل من أبنائك أو طلابك نسخا متشابهة أو مكررة عنك، دائما ما يعني شجعهم على أن يتميزوا بشخصياتهم. لا بأس أن يتأثروا قليلا، ولكن هذا التأثر لا يجعلهم يتماهون في شخصيات من هم أمامهم. لا تكونوا إماعات، نحن منهيون عن أن نكون يعني مقلدين فقط، تقليد أعمى لغيرنا.
0: يعني هو دكتورة حتى هدي النبوي الشريف والسور القرآنية عندما عابت على الأقوام السابقة بأنهم إيش؟ وجدنا أباءنا.
1: نعم، هذا ما
0: ألفينا
1: عليه آباءنا.
0: إذا الإنسان كان نسخة من غيره ولم يعني يجد ما يميزه، في مشكلة في هذا الإنسان.
1: نعم صحيح. نعم. حتى أن القرآن الكريم عاب عليهم هذه التبعية المقيتة للآباء ودعاهم. الإسلام كان رسالة تحرير للعقول، حرر عقلك. أولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا. طب والدك أو أجدادك ما كانوا مشغلين عقلهم، وأنت وين عقلك؟ هذا يعني حقيقة العقل الذي يميز الإنسان عن غيره، وقوة جبارة حقيقة يستطيع أن يفعل الكثير إن حركها.
0: سبحان الله.
1: استثمرها.
0: يعني الهدي النبوي يطلب منا في بناء الإنسان أو بناء هذا المستخلف على الأرض، إني أنا أنظر أين تكمن قوتي وأين يجب أن أعزز هذه القوة. بعضنا يعني قوي، بعضنا ضعيف لكنه عنده حجة في الكلام.
1: نعم.
0: بعضنا في عنده طريقة في الأسلوب.
1: كل إنسان فينا فيه ما يميزه عن غيره.
0: صح.
1: فميزات تختلف، وليس مطلوبا أن نكون منا جميع نسخ متطابقة عن بعضنا البعض. كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أقرأكم أبي بن كعب، أعلمكم بالحلال والحرام
0: معاذ بن جبل.
1: نعم. يعني أعلم، كان أعلم الصحابة بالفرائض. علي بن أبي طالب كان يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك. انظروا إلى التعزيز.
0: نعم.
1: التشجيع لما أنت تقول لإنسان أنت أمين، أنت وليس يعني من باب المدح المذموم، لا، عندما تقول دعم
0: أنت
1: أصلاً
0: تعطيه
1: حافز
0: وصفه. هذا اللي أنا الآن دكتورة
1: نفرق
0: بالسؤال اللي بعده.
1: نعم.
0: إنه في عنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الألقاب للصحابة حتى أنه يشجعهم في أمورهم. قال إنه خالد بن الوليد.
1: نعم.
0: سيف الله المسلول، تحدث عن أمين الأمة قال.
1: نعم.
0: يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الألفاظ أو الألقاب لأصحابه، كيف يكون هديه صلى الله عليه وسلم للمربين في الحياة باستخدام هذه الألقاب؟
1: نعم، هذه دعينا نقول هذه التقديرات.
0: نعم.
1: أنا عندما أقدر الإنسان هذا التقدير لا يفسده إذا كان في مكانه.
0: صح.
1: وإذا كان صحيحا ومنضبطا ومن أجل التشجيع. بالعكس، هذا الإنسان سيكون مسؤولا، سيشعر. يعني أنا أقرأ الآن على مواقع التواصل كيف أن هناك طالبات أو طلاب من كلمة تقدير من معلمة أحسنت يعني وأجادت في مكانها، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تكتب فقط لطالبة مثلا كلمة تقدير معينة، هذه تترك في نفسها شيء، ففعلا تحاول أن تحقق.
0: بعض قادة المسلمين
1: وهكذا.
0: بعض قادة المسلمين أصبحوا قادة لكلمة أم، إنه أنت القائد أو أنت
1: قائد.
0: مسؤول.
1: نعم. فبالمقابل نجد من هنا من يحطم النفسيات، من يحبط الطلبة، يحبط الإمكانيات. لماذا يعني قل خيرا أو اصمت، الكلمة الطيبة
0: صدقة.
1: نعم. وهذا ليس من المدح المذموم. المدح المذموم الذي يدفع يعني يجعل الإنسان نعم يتواكل ويعني حقيقة يغتر بعمله. نعم. أما التقدير كما قلنا الذي في مكانه هذا مطلوب. ما الذي ينقصنا إذا قلنا لأبنائنا مثلا أحسنتم، أجدتم فعل كذا؟ إذا قلت لطالب من طلابي أنت يعني ممكن أن تكون في مكان في زميل لنا مثلا.
0: صح.
1: هذه الكلمات تعطيهم حافز.
0: يعني أنا بتذكر دكتورة بعض الطلاب والطالبات اللي عندي يعني كانوا بالجامعة، يعني أنا أرى فيهم بصدق، يعني عندما يعني تدخل على المادة ترى فيهم إنه جد ممكن إنه ليسوا فقط زملاء.
1: جميل.
0: لكن إنه يكونوا يعني على قدر المسؤولية.
1: نعم.
0: فنعزز والله نعزز فيهم بإنه يعني
1: الذي
0: في بعضهم
1: ما الذي
0: يعني
1: يضير؟
0: لن يضر الإنسان إذا تحدث
1: أبداً.
0: بالكلمة
1: أبداً.
0: بالكلمة الطيبة.
1: إذا قال المدير لموظفه أحسنت.
0: نعم.
1: إذا يعني نبهنا إلى إنجازات غيرنا بدل أن نتنبه على أخطائهم.
0: نعم.
1: هناك من يراقب الخطأ لينقد، قليل من يراقب الإنجاز
0: ليمدح
1: ليشكر.
0: نعم.
1: ويثني على صاحبه.
0: دكتورة، يعني حتى إحنا في يعني وإحنا ما شاء الله يعني مثلا تكون دكتور ولا يكون، إذا كانت في عنا كاميرا فقط تريد أن ترصد الخطأ اللي إحنا سنتعثر.
1: طبعا.
0: بصراحة، لأنه الذي يعني يسجل كل لحظة من لحظاتنا إنه في خطأ الإنسان سيتعثر يعني حتما. لكن إذا وجدنا إنه ناس
1: تحفيز.
0: أيوة، ترى الجميل فينا أو العمل الصالح فينا وتمدحه، فهذا يعطينا دافع نفسي.
1: بالتالي يعني إنتاج أكثر.
0: نعم.
1: وعمل أكثر. نعم.
0: طيب دكتورة، إنه كيف يعني الآن في النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولى أسامة بن زيد قيادة الجيش، والجيش فيه يعني آلاف الصحابة،
1: أبو بكر الصديق
0: كان في أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. الآن نريد
1: الصحابة.
0: أن نرى المنهج النبوي في تمكين الشباب بعد إذنك.
1: حقيقة الشباب ما كانوا هامش في المشروع النبوي.
0: نعم.
1: كانوا في قلب المشروع النبوي من بدايات الدعوة، والشباب يعني الدعوة أصلا قامت على أكتاف الشباب. كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ولا جيشا فيه كبار الصحابة، أسامة بن زيد وكان لا زال
0: في
1: يعني
0: سنة.
1: تقريبا.
0: نعم.
1: في سن صغيرة.
0: نعم.
1: مصعب بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام.
0: نعم.
1: أرسله إلى المدينة المنورة وحده.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة كان أغلب المدينة مسلمين.
1: رائع. هذه نتيجة يعني نتيجة دعوة مصعب بن عمير.
0: نعم.
1: على إثر بيعة العقبة الأولى أرسل معه مصعب بن عمير ليعلم الناس. في بيعة العقبة الثانية ما من بيت من بيوت الأنصار إلا وقد دخل أهله في الإسلام أو سمع بالإسلام. انظروا إلى عظيم الجهد الذي بذله مصعب بن عمير في خلال عام. وهذه رسالة لكل إنسان يقول أنا واحد لا أستطيع. مصعب بن عمير كان واحدا،
0: يعني هذه رسالة،
1: ولكن
0: إنه
1: كان في مسؤولية.
0: نعم.
1: وعمل بهذه المسؤولية والله أعانه.
0: صح.
1: فأر الله من نفسك خيرا يعينك، رب يعني واحد بأمة.
0: نعم.
1: وهذا ما كان عليه الصحابة،
0: حتى سيدنا
1: نعم
0: إبراهيم
1: كان أمة.
0: نعم. يعني الآن دكتورة إحنا بنحكي تمكين الشباب، بداية إنه الشاب لا يستهين بنفسه إن كان واحدا في ميدان معين، والأمر الثاني اللي هو التوجه إلى المسؤولين، التوجه إلى صناع القرار في المجتمع، بأنه يجب علينا أنه إحنا نولي الشباب لأنه عندهم طاقات موجودة أكثر من الطاقات الموجودة في من سبقوه.
1: نعم، لأن الشباب لا يعني الشاب لا يقاس بالعمر، يعني دعونا لا نجعل العمر هو المعيار في الحكم على الأشخاص. الأهلية، القدرة، الاستعداد لتحمل المسؤولية، هذه هي المعايير التي بناء عليها نحمل الشباب المسؤولية. لكن ننتبه لقضية، الاستثمار في الشباب لا يعني أن نلقي عليهم المسؤوليات بدون إعداد
0: طبعا
1: وبدون توجيه.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الشباب، يعلمهم، يوجههم، ثم يقلدهم المسؤوليات. هذا ما نحتاجه الآن، تأهيل، ثقة، ثم مسؤولية.
0: ونفس الشيء أني أنا ما أحكي أنه والله هذا شخص أو طفل عمره 18 سنة أنه مراهق يفعل ما يشاء في نفس الوقت.
1: هذه من المفاهيم، نعم، للأسف الخاطئة، التي أدخلها الغرب علينا.
0: نعم.
1: لا يوجد عندنا أصلا قضية مراهقة، عندنا تمييز
0: بلوغ، تكليف،
1: تمييز وبلوغ.
0: نعم.
1: متى ما بلغ الشاب خلاص هو مكلف، لا يوجد شيء اسمه مراهق يفعل ما يشاء، هو مسؤول ومحاسب.
0: سبحان الله. طيب دكتورة، آخر شيء ولا آخر محور إن شاء الله يعني نستطيع أنه إحنا نحكي فيه، اللي هو الأمان واحتواء المخطئ. كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء الإنسان إذا أخطأ، وأنه يعني يعطيه الأمان؟ يعني مثلا بعض، يعني من أول ما أنا بحضر في هذه الحلقة كان يحضرني الشاب الذي يعني أجلكم الله باله في المسجد، وكيف كان يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم له، وكيف لو كان في وقتنا الحالي.
1: جميل. هذه حقيقة واحدة من أعمق القضايا في التربية النبوية.
0: نعم.
1: قضية كيف نجعل الإنسان الذي يرتكب الخطأ يعود وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نغلق باب التوبة أمام أحد.
0: نعم.
1: كما ذكرت الأعرابي الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، دعوه، لا تزرموه، ثم دعاه ووجهه وعلمه بحيث انه بي بي بي بي بهذه بهذا الاسلوب، يعني خلاص تعلم ان لا يعيد مثل هذا الفعل. موقف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من حاطب بن ابي بلتعة.
0: سبحان الله.
1: حاطب بن ابي بلتعة الذي يعني لنكن اولا نؤسس لقضية، الصحابة بشر، مجتمع بشر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حاطب بن أبي بلتعة اجتهد فأخطأ، هو اجتهاد، لم يرد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يجعل له يدا عند قريش لأنه أهله موجودين، لأنه ما كان من يعني عيلة معروفة خلينا نحكي في قريش. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بناء على هذا الفعل، دعاه، استمع لتبريراته، ما الذي دفعك على مثل هذا الفعل، اقتنع بوجهة نظره. الصحابة الآن مثل عمر الخطاب قال يا صد دعني أضرب عنقه، قال يا عمر
0: لقد شهد بدرا،
1: إنه قد شهد بدرا، ولا تدري لعل الله يعني اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم.
0: الله يكرمك يا دكتورة، يعني الكلام جدا رائع، ويعني الوقت هو يعني أدركنا، لكن هو كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة، بأنه يعني كان في له أمان، ومن ثم لم ينسى الفضل الذي كان لحاطب بن أبي بلتعة بأنه كان من أهل بدر،
1: ولم يبرر الخطأ، لكن فهم يعني الظرف الذي جعله يفعل مثل هذا. الأمان النفسي لا يعني أن نلغي المحاسبة.
0: نعم.
1: ولكن أن نقول أن الفعل خطأ لكننا سنصلحه.
0: الله.
1: نعم.
0: يبارك فيك ويجزيك الخير وينفعنا بعلمك.
1: اللهم آمين.
0: اللهم بارك حبيبتي، شكرا لك على
1: جميل.
0: هذه الجلسة نشهد الله سبحانه وتعالى بأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد فيه حتى أتاه اليقين. اللهم جازه عنا خير ما جازيت
1: آمين.
0: به نبيا عن أمته. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبيته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. موبس، نهاية شارع الأردن.

شيوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصياً. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يومياً كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعلياً، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلاً أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلاً، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائماً حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعاً، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلاً أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعاً حيستنتج إنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: صوت

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ونعتذر منكم عن هذا الخلل، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حيات، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حيات وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. احنا اليوم حابين هيك نغير شوي، نطلع ميداني ونعمل حلقه يعني خارج الاستوديو، فحياك الله بدايه وحيا الله كل من يتابعنا عبر اثير اذاعه حياه، وما زلنا معك في هذا البرنامج المبارك من الظلمات الى النور، خطوات وضعها الله سبحانه وتعالى وارشدنا اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي نخرج سويا من الظلمات الى النور. وعند سوره لقمان بدانا الحديث وتحدثنا عن الوصايا التي اوصاها لقمان لابنه وهو يعظه، وبسم الله نبدا معك.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نشرف أننا نعيش بمعيتك والإخوة المشاهدين المستمعين الكرام مع القرآن الكريم، وهذه حقيقة والله رفعة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال. سورة لقمان حقيقة هي من السور المكية والتي نزلت في آخر العهد المكي، إن قسمنا العهد المكي إلى أثلاث، ثلث أول، ثلث منتصف وثلث أخير، فهي في الثلث الأخير مما نزل من القرآن من العهد المكي. فيها وصايا كما يعني ورد معنا في الحلقة الماضية، فيها آلية للتعاطي مع الأبناء، كيف أنصح ابني، كيف المربي ينصح المربى، وفيها آلية لطريقة النصيحة. يعني في السورة بدأت السورة ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، فكل ما يرد في هذه السورة فيه حكمة. فيا أيها الإنسان، وأنت تقرأ هذه السورة وأنت تستمع إلى هذه السورة، كان لزاما عليك أن تنظر إلى الحكمة في هذه السورة. أول هذه الحكمة التي أود أن أتحدث عنها اليوم هي أن يعظ الأب ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ونجد أن وعظ الابن في القرآن الكريم من أبيه مكرور، فتجد يعقوب عليه السلام يعظ ابنه يوسف، وعندما يعظ الأب الابن حقيقة القرآن والحياة لا تضعنا بين خيار مر وحلو أو سيء وجيد، ولكن تضعنا الحياة بين خيارين مر وأمر. يعني انظر إلى يعقوب عليه السلام يعظ ابنه، قال يا بني لا تقصص رؤيا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هل يعقل أن أبا ينصح ابنا له أن يتقي شر إخوانه؟ الجواب نعم. الحياة بتحطك بين خيار مر وأمر، والإنسان الكيس الفطن اللي بيختار أخف الأمرين، أخف الضررين. فلذلك كان لزاما على المربي أن يجلس مع من يربيه، على الأب أن يجلس مع ابنه. الإنسان اللي ما بيجلس مع أولاده مش حكيم، الإنسان اللي ما بيجلس مع أبنائه بنصحهم مش حكيم. تجد أن نوح عليه السلام قال يا بني لا يعني ينصح ابن يا بني يركب معنا، فتجد أن النصيحة في القرآن بين الابن والأب مكرورة في في في غير موضع. ومن هذه النصائح سورة لقمان، أب يعظ ابنه، يعظ ابنه في العقائد، يعظ ابنه في الأخلاق، يعظ ابنه في العبادات. وجدنا في العقائد كيف نصحه يا بني لا تشرك بالله، وتحدثنا عن الشرك وأصناف وأصناف الشرك. وجدنا في العبادات وأقم الصلاة، ووجدنا كيف أنه بالأخلاق نصحه كيف تكون علاقته مع الدائرة المقربة، كيف تكون علاقته مع الدائرة الأبعد، كيف تكون علاقته مع نفسه.
1: تأذن لي
2: أمرك،
1: لأنه أنا عم بتطلع سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وصف لقمان بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. هل وصف أحد في القرآن الكريم بالحكمة يعني في غير موضع غير لقمان؟
2: موجود.
1: والحكمة لا شك أنه في موضوع التربية نحتاج إلى حكمة، حتى في الدعوة إلى الله نحتاج إلى حكمة. وهذا الجزء الأول إذا أذنت لي يعني أنك جاوبنا عليه. والجزء الآخر، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الآن الأب يحكي مع ابنه، طب شو الفرق بين الأب الذي يقول لابنه والأب الذي يعظ ابنه؟ تفضل سيدي.
2: بداية، الحكمة في القرآن الكريم ليس شرطا أن ترد بهذا اللفظ، تجد أن الله عز وجل يذكر لك قصصا من القرآن الكريم في مضمونه الحكمة. تجد أن فرعون يعني يجادل موسى عليه السلام، وموسى يحاور فرعون، الجدال من طرف فرعون والحوار من طرف موسى. فتجد أن فرعون يقول وما رب العالمين مثلا، تجد أن موسى عليه السلام بالحكمة يجيب عن هذا السؤال، ربكم ورب آبائكم. طيب فرعون يسأل بخباثة، قال له طيب فما بال القرون الأولى. شوف حكمة الإنسان يعني، وبالذات النبي موسى عليه السلام. الآن الخيارين يا إما في الجنة يا إما في النار، يعني يا إما هذول الناس أباءهم في الجنة أو في النار، لكن القرآن لا يقول لك أن جواب موسى حكيم، ولكنه حكيم. بيقول لك فما بال القرون الأولى، قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أغلب قصص القرآن الكريم فيه حكمة. تجد قصة مثلا ذو القرنين، ذو القرنين ذهب إلى قوم بين السدين، بين السدين لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ طيب أنا بدي أجرب لمجرب. طب ما أنتوا بنيتوا سدين. شوف الحكمة. قال يعني ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله عز وجل أن لا أجرب شيئا قد جربتموه أنتم وتبين فيه الخلل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كل قصص القرآن الكريم فيه حكمة، كل حوارات القرآن الكريم بين أنبياء الله وبين أقوامهم فيه حكمة. تجد نوح عليه السلام يخاطب قومه ماذا يقولون، قومه ماذا يقولون، قالوا ما نراك في سورة هود مثلا، تبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل، وما نراك. تجد أن جواب نوح عليه السلام يكون بنفس الآلية، قال أرأيتم إن كنت على بينة. كل الأجوبة بحكمة، القصص القرآنية كل له حكمة. القرآن لم يصرح ولكن هو كذلك.
1: جميل. نعم. جميل. ننتقل إلى الوعظ، الأب الذي يقول والأب الذي يعظ. يعني إحنا كلنا بنحكي مع أولادنا، لكن ما هو حال الواعظ لأبنائه؟
2: سمة الواعظ أنها تكون في النفس، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الوعظ ينبغي أن يجتمع فيها أمران، الأمر الأول أن يكون في النفس، بدك تعظ الإنسان المخاطب، والأمر الثاني أن يكون بليغا. يعني هاي, هاي, هاي أركان الوعظ، هاي سمات الوعظ. عدا ذلك لا يكون وعظ.
1: أن يكون
2: بليغا وأن يكون في النفس.
1: الواعظ نفسه؟
2: لا، أن يكون الوعظ بليغ. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني أنا بدي أحكي أنا وابني، إحنا ممكن نحكي عن عن عن الفطبول ونحلل كيف ميسي جاب الجول، هذا مش وعظ. لا يابا، ترى أنت يابا مش فاهم الموضوع، هذا ميسي بتعامل بالسحر مثلا. يعني هذا مو وعظ. أنا الآن بتكلم في شيء لا أتكلم فيه في نفسي نفسه. فالوعظ ينبغي أن يكون في النفس، بدي أغير هذا المستقبل. جميل. في شيء، وينبغي أن يكون الوعظ بليغا. طب شو صفة البلاغة؟ البلاغة ينبغي أن تكون موافقة للشرع في أمرين، في منهج الشرع وفي طريقة تبليغ الشرع. المنهج والأداء. يعني أنا بدي أعظ الناس بأن يتركوا معصية، الإسلام يعطيك بطرق كثيرة جدا كيف تعظ الناس. أول شيء مثل ما قال الإمام الشافعي، تغمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. ما تبي تيجي تنصحني أمام الناس، ما حتقبل منك. إذا كانت تكفيك النظرة لا تتكلم، إذا كانت تكفيك الإشارة لا تتكلم، إذا كانت تكفيك الكلمة لا تقول كلمتين. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعظ أصحابه. أحد أصحاب النبي يخرج معهم في غزاء، في مر الظهران، فيتخلف عند صفوف النساء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما حضر الطعام قال لا أكل حتى يأتي فلان. طيب النبي بيقول له يا فلان أين كنت؟ قال له يا رسول الله شرد جملي. بعدين المرة الثانية قال له ما فعل شراد جملك؟ المرة الثالثة قال له يا رسول الله والله ما شرد نفسي ولكن شرد جملي ولكن شردت نفسي. فانظر إلى الوعظ بالإشارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام
1: ما بال أقوى من؟
2: تمام.
1: يعني أتفعل من الأخور ما بال أقوى من؟ ما بال. جميل. طيب الوصف، الآن وصينا الإنسان بوالديه، الوصية كانت من لقمان لابنه وللوصية من الله لقمان وابنه.
2: أولا
1: الوصية مطلقة هنا.
2: أرجح ليس نبيا.
1: تمام، متفق.
2: فهو حكيم.
1: لا يوحى إليه.
2: لا يوحى إليه. فهو حكيم. ولقد أتينا والحكمة هي إيتاء من الله عز وجل وهي إنزال. الحكمة إيتاء.
1: يعني مكتسبة ولا موروث؟ أو
2: يعني هو في شيء من الله عز وجل، وهذا الشيء ينبغي ينبغي أن تدربه دربة. نعم. الحلم فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. بس دربهم دربهم. فأنت بكون عندك هاي الأشياء موجودة بالفطرة بالجبلة بالخلقة، ولكن كان لزاما عليك أن تطور وأن تربي.
1: جميل.
2: كذلك مثلا
1: هنا وصينا الإنسان بوالديه، الله يوصي الإنسان بالمطلق، ولا سيدنا لقمان يوصي ابنه ويقول يعني
2: النون هنا عائدة على على على المشرع الله عز وجل. وصينا الإنسان بوالديه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الضمائر في القرآن الكريم ضمائر واضحة.
1: جميل.
2: لقمان هو الذي يقول 1 2 3 ووصينا، لا هنا وصية من الله عز وجل.
1: يعني هنا في زي التفات، كان لقمان يتحدث مع ابنه.
2: أحسن.
1: ثم انتقل الحوار.
2: أحسن.
1: التفات قرآني.
2: هنا المشهد القرآني التفات. نعم. صحيح.
1: الوصية كانت ببر الوالدين.
2: قص الوالدة.
1: الوالدة، لكن ذكر موضوع الضعف. يعني إحنا سبحان الله الإنسان بالعادة لا يحب أن يوسم أو أن يعني يصف أحد بالضعف.
2: نعم.
1: إلا هنا.
2: أحسنت.
1: يعني أنا حاب فيك توضيح في هذا الجانب إن شاء الله.
2: بداية الضعف هنا معطوف على الضعف الوالد في سورة الروم.
1: في سورة الروم.
2: الله خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة.
1: نعم.
2: بعد ضعف. شوف الترابط.
1: نعم.
2: تمام. تجد أن هذا الضعف، وهذا الضعف يوحي لنا ويرسل لنا إشارة أن الفترة اللي إحنا فيها هي مرحلة استضعاف.
1: يا سلام.
2: إحنا اليوم في مرحلة استضعاف.
1: جميل.
2: فأنا بدي أحدثكم عن المرحلة اللي أنتم بتعيشوها، القصص المنسجم مع المرحلة التي تعيشون يا أيها الناس، الفكرة التي تعيشونها يا أيها الناس. القرآن موافق لذلك الزمان، فتجد حتى أن الألفاظ موافقة لذلك الزمان.
1: جميل. الآن هنا أيضا صار في حكم تشريعي فيما يتعلق بالفطام.
2: نعم.
1: فصاله في عامين. نعم. وفي آية أخرى فيها 30 شهر وحمله وفصاله
2: وحمله 30 شهرا.
1: فكيف بدي أوفق بين هذا وذاك؟
2: الشهرين عندنا، السنتين عندنا 24 شهر. 24 شهر معناته أنا الآن بدي أرضع الولد سنتين 24 شهر كحد أقصى. طيب الحمل والفصال بده يكون 30 شهرا. علماءنا هنا استنبطوا أنه أقل مراحل الحمل بتكون 6 أشهر.
1: وفعلا هذا ما حصل.
2: نعم صحيح.
1: في زمن رح نحكي عن القصة إذا أذنتي بعد هذا الفاصل. إذا أذنت لنا الشيخ نضال البزور وكذلك مستمعين الكرام، فاصل بعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياتك الرومانية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079 329 29 جريت.

أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهل فضال، ربي يحفظك ويرعاك، وسعيدين جدا اليوم وجودنا بين ايديك في هذا المكان، واسال الله ان يبارك يحفظكم ويرعاكم. من جديد نكمل معك في سورة لقمان، حيث وصى يعني الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه، وتحدثنا عن الوهن وحالة الضعف اللي كانت فيها الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك يا بني إنها إن تكم مثقال حبة إلى آخر الوصايا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ولا تصعر خدك للناس. في الحلقة الماضية تحدثنا عنها، الآن انتقلنا لي ومن الناس من يشتري له الحديث، هذا الجزء حبة تعلق عليه، تفضلت إلي.
1: حقيقة هذه الآية لها مناسبة نزول ولها جو نزول، وفكرتها أن هناك من قريش، من سادة قريش، رجل اسمه النضر ابن الحارث. هذا النضر ابن الحارث كان له اتصال مع الدولة البيزنطية، مع الدولة الرومانية، وأراد أن يلفت أنظار الناس عن التوجه إلى منهج الله. أراد أن يلفت أنظار الناس عن التوجه إلى منهج الله، فأتى لهم بقصص تاريخي، وأتى بالمغنيات ينشدن ويغنين على هذا القصص الأسطوري لما له هدف. فأي شيء يثنيك عن منهج الله عز وجل له الحديث، سواء كان غناء، سواء كان مهرجان، سواء كان احتفال، سواء كان
0: موعد،
1: أي شيء يلهيك عن المنهج يضلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل وليضل، قراءات ليضل غيره وليضل هو عن سبيل الله.
0: نعم، بغير علم. طب إضلال الناس، طب هو عارف شو بيساوي.
1: النضر بن الحارث يعني في وجهة نظري من علماء قريش.
0: طب لماذا وصف هنا بغير علم؟
1: أي علم يصرفك عن علم الله عز وجل؟ جهل.
0: جميل، الله يبارك لك ربنا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، تحدثنا عنها.
1: نعم.
0: اللقاء الذي مضى. الآن الله سبحانه وتعالى يضع لنا بعض الملامح. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ نكمل بعد ذلك، تفضل.
1: جزء من معرفة الإنسان بالله، قلنا أن جزء الموعظة ينبغي أن يكون عقائد، طريقة الوعظ أولا النصيحة المباشرة، يا بني لا تشرك بالله. النصيحة الأخرى تكون بالمثال، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأيضا هنا ألم ترى أن الله سخر، الالتفات إلى الأمثال والالتفات إلى القصص والالتفات إلى الكون المنظور في الوعظ. تجد، وهذه دقيقة يعني مهمة جدا، تجد أن القرآن الكريم في أغلب آياته عندما يطرح العقيدة الإسلامية يطرح العقيدة من خلال النظر في الكون، ومن خلال النظر في الإنسان، ومن خلال النظر في الخلق، ومن خلال النظر إلى مآلات الأمور في قصص أقوام كفروا بالله عز وجل. فتجد أن نظر لذلك سورة العقيدة التي وسمت بسورة العقيدة التي نزلت جملة واحدة شيعها 70,000 ملك من السماء، سورة الأنعام، تجد أن
0: جواب لحال
1: ما شاء الله عليك،
0: أنت
1: رائع دكتور. تجد مثلا أنا في يعني فعل يعقلون تعقلون ورد فيها أكثر من 49 مرة، تجد أن فعل الرؤية فيها كثير، تجد مثلا مصطلحات الرؤيا التي لم ترد في القرآن الكريم إلا فيها، مثلا أرأيتكم، لم هذا المصطلح لم يرد في القرآن الكريم إلا في سورة الأنعام. تجد حتى طرح العقيدة من خلال إبراهيم عليه السلام، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما رأى ولما رأى ولما رأى. فلذلك تجد أن فكرة العقيدة تطرح في القرآن الكريم من خلال النظر في الآيات الكونية وفي الآيات التكوينية. نعم. وفي الآيات المصيرية للأقوام الذين لم يؤمنوا.
0: جميل، يعني الله سبحانه وتعالى في ظلال هذه السورة وفي جو هذه السورة يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني بحب نعلق هنا، لأنه فعلا يعني قد الإنسان يقول والله بتعلم بوصل مرحلة علمية، بالذات في هذا الزمن أن هناك الكثير من الناس من يتعلم فيضل، سبحان الله، بين يديك.
1: تجد دكتور محمد أن فكرة التعالم، أنا أدعي العلم، الأصل في الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما زادني الله علما زادني علما بجهلي. كلما الإنسان عرف شيء جديد يعرف كم كان جاهلا، فيعني يشعر يضع نفسه في مكانه. الإنسان الذي يرى نفسه فوق العلم إنسان جاهل أصلا. طيب شوف المثل في القرآن الكريم، فكرة المثل في القرآن الكريم هي أحد استراتيجيات العرض القرآني، أحد أساليب العرض القرآني، وهذه الـ الـ الـ وهذا الأسلوب أسلوب بديع في القرآن، واشتمل على كل ما يحتاجه الإنسان. الله عز وجل بيقول عن عن عن الأمثال، قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن
0: من كل مثل،
1: فتجد أن الأمثال تشمل كل حياة الإنسان. كم قصرنا في هذا الباب؟
0: والله أبدها برنامج خاص سيدي، أبدها برنامج أو بودكاست خاص
1: أمرك.
0: يعني الحديث عن الأمثال في القرآن الكريم
1: موجود بعض المؤلفات، لكن المكتبة الإسلامية تحتاج إلى المزيد. موجود بعض المؤلفات عن القصص القرآني، ولكن الحقيقة أن المنهج يساوي الحقيقة، مثل ما يقول سيد قطب.
0: يا سلام،
1: له كلمة بديعة توزن بماء الذهب. المنهج في طرح الأمثال في مؤلفي أو في مشروعي يساوي الحقيقة. إذا أنا افترضت منهج غير منهج القرآن سأضل.
0: يا سلام،
1: إذا أنا افترضت منهج في القصص في طرحي غير منهج القرآن سأضل. الحقيقة أن المنهج يساوي الحقيقة، هما وجهان لعملة واحدة. في هذه الآية يعني انظر المثل البديع، يا أيها الإنسان يا من يدعي العلم انظر إلى الشجر، كم هناك شجر، اجعل من تلك الأغصان أقلاما، وانظر إلى البحر الذي يشكل 78% من الكوكب الذي تعيش عليه، اجعله حبرا، وأتي بمداد من هذه الأبحر، والبحر يمدهم بعده 7 أبحر مش لسه 7 أضعاف، واكتب.
0: يا الله،
1: ما نفدت كلمات الله.
0: إيش يعني كلمات الله هنا؟
1: كلمات الله
0: عبارات،
1: أوامره، لا
0: أوامره،
1: منهجه، حكمته، أفعاله.
0: سبحانه،
1: كلمات الله هي يعني كل ما ورد عن الله عز وجل، وبالذات هذا المنهج الذي بين أيدينا القرآن هو كلام الله، فهو معجز. تجد أنت القرآن كتاب محدود بالصفحات، ولكنه غير محدود في الآفاق، غير محدود.
0: سبحان الله. تلي هذه الآية آية ذكر الله سبحانه وتعالى لربما قريش، لربما قريش ترى أن الإعجاز في النفس أعظم من الإعجاز في القرآن، فجاء من خلف هذه الآية مباشرة آية، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لربما يعني هناك شيء من الربط بين هذا وذاك.
1: فكرة أن الناس أحيانا يستعظمون، من الأسئلة التي تتكرر، يا أخي أنا الآن إحنا في الحرم 1,000,000 واحد، كل من يدعو الله بلهجته في نفس الوقت،
0: استغفر الله،
1: ما بنقدر
0: نسمعهم.
1: احنا حد علمنا محدود.
0: نعم،
1: انسان يذكر
0: يعني انت لو الان عندك شعبه فيها 40 طالب وكل واحد عندك معك سوف تخش في الحي.
1: يذكر لنا علماءنا مثل جميل جدا، لعله مثل متخيل وليس حقيقي لا اعلم. بيقول لك انسان اعمى، الله عز وجل رزقه يبصر لحظه واحده، راى عرف الديك، ثم بعد ذلك رجع أعمى. طيب بيقولوا له والله يا عمي في القمر، قالهم القمر كيف شكله من عرف الديك؟ أكبر أصغر إيش؟
0: جميل يعني زاوية الإبصار. يا سلام،
1: فأنت يا أيها الإنسان كل ما تراه زاوية واحدة،
0: زاوية بسيطة كمان. سبحان الله،
1: لما تبدأ تقارن أنت لست على نظام من من من من علم الله ولا من قدرة الله ولا من خسارة، فلا تستطيع أن تصل. لذلك العلم له حد. لذلك تجد مثلا الإمام مالك لما سألوه عن الاستواء قال الاستواء معلوم،
0: فما استوى على العرش.
1: تمام، أنا ربنا قال لي الآية واضحة، أنا أؤمن بها إيمان مطلق، الاستواء معلوم. طب كيف؟ الكيف مجهول، ما بعرف. طيب بدي أسأل عنه، طب عقلك لن يصل، والسؤال عنه بدعة. تجي لطالب بالصف الأول تقول يا عمي هذا التفاعل القنبلة النووية والذرية، بدك تحقن القصة، هو مش هو لسه مش عارف شو تحقن وشو النواة وشو النيوترون، قصة كبيرة، هو حد علمه أقل من ذلك بكثير.
0: لكن خلقنا وبعثنا جميعا كنفس واحدة. سبحان الله، سبحانه لا إله إلا هو، يكمل الله سبحانه وتعالى ألم ترى. ذلك بأن الله هو الحق. ألم ترى أن الفلك تجري وإذا غشيهم موج كالجبال. يا أيها الناس،
1: إذا فكرة طرح العقيدة في القرآن الكريم أمثال وقصص ورؤيا، والسورة هذه ركزت عليها بشكل كبير. وأعظم ما يزرع في أذهان وعقول وأبناء وقلوب الأبناء هي فكرة الارتباط بالله عز وجل من خلال، يعني أنا بدي أوعظه، شوف لو قسمنا النصائح في سورة لقمان تجدها تتجاوز 40. كم مساحة النصائح اللي تعلقت بالأخلاق؟ 3-4 آيات.
0: صحيح.
1: كم نصائح اللي تعلقت في العبادات؟ أيتين. كم النصائح التي تعلقت في العقيدة؟
0: معظم السورة
1: على الأقل 27 آية.
0: جميل.
1: طيب أنا لما أجي أطلع على 27 من 40 تحكي لي عن الالتفات إلى العقيدة، معناته العقيدة هي مش شيء سهل.
0: صحيح، هي الأساس.
1: فأنا بدي هاي النسبة اللي اختارها القرآن. أنا بدي أتكلم عن نسبة العبادات، أتكلم بس هاي النسبة اللي تكلم فيها الإنسان اللي بده يزرع في المربى.
0: جميل.
1: الشيء اللي
0: يعني بالذات في موضوع العقيدة أنا شوي بتكهرب وبصيبني حساسية، والسبب طبعا قل لي لماذا. لأنه من وإحنا صغار كنا نسمع عن بعض المدارس في العالم العربي دون ذكر يعني توضيح، لكن مجرد يعني هيك كانت تركز على العقيدة، تربي الأبناء على العقيدة، تشتغل على موضوع العقيدة، ثم بعد ذلك إذا ما كبر هؤلاء الأبناء ألحدوا أو أبعدوا عن الله. أنا حاب أتوقف عند الجزئية حتى نعطيها حقها، وأتمنى من المستمعين كانوا يركزوا معنا فيها، لأنه والله أبي أمس الحاجة أن نربي أنفسنا أولا ثم أبنائنا على العقيدة، لكن بعد هذا الفصل إذا أذنت لنا وكذلك يأذن لنا المستمعين الكرام، بعدها نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا معكم في برنامج من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند جزئية أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن العقيدة يضرب لنا الأمثال، ألم ترى ألم ترى. ثم بعد ذلك توجهت للشيخ نضال مجددا، أهلا وسهلا فيك شيخ نضال، بسؤالي حول من يعلم العقيدة. سبحان الله، بعض الأماكن في عالمنا العربي كانت تؤسس الأبناء على العقيدة وتقول العقيدة هي الأساس، ونحن نعلم أن العقيدة هي الأساس، لكن إذا ما كبر النشأ سبحان الله إما يتجه للإلحاد أو تصبح عقيدته ملوثة أو فاسدة. كيف يمكن أن يكون ذلك؟
1: لا يمكن لإنسان يتربى على العقيدة الصحيحة السوية ضمن المنهج الإلهي وأن ينحرف يموت دون عقيدته. تجد أن هناك نماذج ممن تربوا على العقيدة شيء فوق الخيال. الإشكالية أنك تربي النشأ على العقيدة التنظيرية رقم واحد، على العقيدة التي فيها لوثة سياسية. يعني أنا بدي أربي ضمن مصالح المكان اللي أنا بدي أعيشه وضمن مصالح المؤسسة اللي أنا بدي أطلق منها فكرة العقيدة تبعتي، وهي إشكالية كبيرة جدا. تجد أن الناس اللي تربوا على العقيدة الصحيحة تجدهم اليوم مثلا يقارعون العالم الظالم. تجد كيف يصبر، أنا أستعجب والله، كيف يصبر اليوم ابن غزة على الجوع وألم الفقد وألم الحصار
0: لولا أنه عنده عقيدة ومخزون عقائدي كبير.
1: أنه تربى على العقيدة بالمنهج الصحيح، والعقيدة ليست تنظيرية، العقيدة تطبيقية. العقيدة ميدانها بلال رضي الله عنه، أحد أحد. يا بلال قل كلمة بس يعني تستميل بها وجوه الناس، أحد أحد. لو أعلم كلمة أغيظ لكم من أحد أحد لقلتها لكم. سكروا في بلال بالحصى والرمل فأصبح يشير إشارة، أحد أحد. يسحل هناك على الصفا حتى أنه وقف يوما بعد فتح مكة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصعد يا بلال وأذن على الكعبة، فتوجه إلى الصفا ينظر هناك إلى المكان الذي كان يسهر فيه. أتاه أبو بكر هناك وأبو بكر قال كلمة بديعة، قال أتيت بلال يتصبب دمه ولحمه على الأرض. تجد أن العقيدة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه يأتي إلى آل ياسر، آل سمية وياسر وعمار، ليبشرهم أن حكم الإعدام القرشي الجائر الظالم قد نزل بساحتهم غدا، غدا حكم إعدام. طيب ماذا تفعل يا رسول الله؟ ماذا يفعلون؟ يمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم جنة لا أملك لكم شيئا. لذلك تجد أن السورة في بدايتها أتت لتربط الناس باليوم الآخر، لتربط الناس بالساعة، لتربط الناس في آخرها، حتى في آخرها، في أولها وفي آخرها. إن الله عنده علم الساعة. فتجد أن فكرة أن تربط الناس باليوم الآخر ما عند الله عز وجل يصبح الغيب عنده كأنه حقيقة.
0: جميل. أنا معذر على المقاطعة، أنا مقصدي كان اليوم لكل من يتابعنا ويرى أنه في موجة، لا شك أنها موجة يعني مقلقة للآباء حول فكرة اللادينيين أو اللادينيون أو الملحدين اليوم، اللي بتطلع بيقول لك والله ابني ما شاء الله كان يصلي وكانت أمور تمام، راح على الجامعة قاعد مع كم من واحد أثروا على دماغه أو بنتي، ثم سبحان الله بلش يقول هو ليش ربنا كذا، هو لماذا يفعل كذا، أعوذ بالله طبعا. لكن كيف يمكن فعلا اليوم أن نربي أبنائنا على العقيدة السليمة والصحيحة في ظل سورة لقمان؟
1: بداية العقيدة ينبغي أن يكون تصوراتنا عنها شيء سليم. إذا كان التصور سليم لا تنبهر بشيء. فكرة من يترك عقيدته أنه ينبهر بما عند الآخر وأنه لا يستعظم ما عنده. هو شايف ماشي وصلي وصوم ولكنه لا يعظم الله. وما قدر الله حق قدره، الله عز وجل لم يكن في قلبه شيئا. لذلك عندما لاح في خاطره شيء آخر، عندما أتت له شبهة، عندما أتى ترك لأنه قلبه فارغ. والإنسان يا دكتور محمد، الله عز وجل عندما خلق آدم خلق آدم من الطين وخلقه أجوف. إيش يعني أجوف؟ فكرة مهمة جدا، وفكرة في التربية مهمة جدا. هذا الإنسان ينبغي أن يمتلئ كالوعاء حقا. إذا امتلأ حقا لا يستطيع أي باطل أن يأتي بداخله.
0: يا الله.
1: طيب إذا تركت هذا الإنسان يمتلئ بالباطل، تجد أنه يسمع القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة. وأتت السورة لتذكر ذلك بعد ومن الناس من يشتري لهو الحديث كأن في أذنيه وقرة. لماذا؟ هو ممتلئ من الريلزات اللي بتابعها، ممتلئ من المشاهد اللي بتابعها، فيستمع إلى القرآن قلبه غير متفرغ للقرآن، قلبه غير متفرغ لكي يتلقى الوحي. فلذلك كان لزاما علينا أن نملأ جوف أبنائنا عقيدة صافية لن يزاحم هذه العقيدة أي باطل. لكن المشكلة أنه أجوف، المشكلة أنه هش، ومن جديد صرنا نسمع بمصطلحات هشاشة نفسية.
2: صحيح.
1: إيش الهشاشة النفسية؟ أنا بقول إنسان يصلي الفجر، وإنسان يتربى على أن يموت في سبيل الله، وإنسان يتربى على أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي هشاشة نفسية تصيبه؟ هذا إنسان يموت وهو مقبل يقول والله للذي تطلبوه هو الذي أتينا من أجله.
0: الله يكتب أجرك. قبل ما أنتقل لوصية حلقتنا لهذا اليوم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. قبل شوي كنا نقول وصينا الإنسان بوالديه، الآن هنا خلاص حتى أبوك وأمك ما ينفعوك في تلك اللحظة، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. أحب هذه الآيتين في دقيقة نعرج عليهم، وأنا بعرف أنه وقت طويل.
1: نعلق على شيء، إن وعد الله حق تربطك بأي سورة؟ بالروم.
0: نعم صحيح.
1: وعد الله لا يخلف الله وعده.
0: نعم.
1: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن وعد الله حق يركز على الوعد ويركز على الحق. كما أنك الآن تعيش في صراع عالمي في بناء أمتك يا أيها الإنسان، أنت هنا في بناء نفسك تعيش في صراع، وهذا الصراع لا يقل أهمية عن ذلك الصراع العالمي. هذا الصراع لا يقل
0: فرداني.
1: تمام. أنت تبني، أنت تبني. لذلك عندما تحدثنا بين يدي حضرتك في بداية الأحداث قلنا هناك بناء قدرات وبناء مقدرات. بناء القدرات الله عز وجل طلب مني ما استطعته، لكن بناء المقدرات بقدر أبني 100، ممنوع أبني 99.9. لذلك كان لزاما على هذا الإنسان أن يبني نفسه بناء قويما مبنيا على وعد الله عز وجل، وأن هذا الوعد حق. ما تمسكت بالمنهج يا أيها الإنسان، وما بنيت نفسك بناء على منهجية السورة في التلقي.
0: إن الله عنده علم الساعة، يعني بعرف أنها بدها وقت، لكن بدي منك وصية نختم بها لقاءنا لهذا اليوم، بالوصية للمربي والمربى.
1: نوصي كل ولي أمر أن الله عز وجل قد ألزمك هذا الابن في أن تقيم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا بديعا، قال من مات حين يموت وهو غش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة.
0: جزاك الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، جزاكم الله كل خير. الشيخ نضال بزور، ولكم أنتم مستمعين الكرام طيب الدعوات، أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يعيننا على نصرتهم، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وأنفسنا خير التربية وخير الأعمال. اللهم آمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياة FM للوطن حياة. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعنا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا. أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنتم شهداء على الأمم والأقوام، والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام. هذا مسجدنا، لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا وما أراد لنا هذه القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم، وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه. يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: يا خبرة وأمان، تداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414324 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بيضيع وقتك، بيضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا، كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة، كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج إنه أنت مش حاضر. والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتشوفنا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك لتلفزيون وإذاعة حياة. أهلا وسهلا فيكم من يسمعنا على الإذاعة الحبيبة على 104.7 وعلى الترددات الأخرى من إربد حتى نصل إلى العقبة. يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا المتميز التربوي الذي يستمر معكم وبكم بقضايانا التي تخرج من بيوتنا. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير.

0: أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا وينتظر منا حلقة جديدة. أهلا فيكم، ودائما أنا مش بنسى ولكنهم هم جنود أعظم مني بكثير، ربنا الله، اللي هم كريم، أبو هاشم، عبد الرحمن، هدول الناس اللي من وراء الكواليس اللي فعلا يساعدوا على أن يطلع هذا ويخرج البرنامج بأحسن صورة، فلازم أشكرهم، خصوصا في هذا الوقت اللي بيكون الدنيا هيك مساء وإحنا في هذا الاستديو. فربي بارك في أولادكم يا أبو هاشم ويا عبد الرحمن، ويرضى عنكم، يرفع قدركم، يبارك في كل طاقم حياة. وكريم ابني اللي دائما بمون عليه وبصوره، أنا بستنى أورجيكم شكله عشان أنا حنزل ستوري صورته هيك فجأة وبيحكوا عن والدته، بس أنا بستنى أنزل الستوري عشان أعرفكم مين كريم اللي كل مرة بيسألني سؤال. فأهلا وسهلا فيكم، وربي يتقبل منا ومنكم. يوم الجمعة ركب التاكسي على غير العادة، وأنا فعليا ما هي سيارتي، لكن لسبب ما قررت ما بدي أركب السيارة وركب التاكسي. هذا الحكي الجمعة الماضي والدنيا زي النار، أشرت له ركبت معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو طلع فاتح؟ طلع فاتح حياة FM، وكان في يوم جمعة فبيقرأ قرآن. ما قدرتش أسكت فبحكي له أخي أنت دائما فاتح حياة FM؟ بيقول لي آه والله، والله أنا بحبها وإلي أكتر من 15 سنة بسمعها وما بغير عنها. بحكي له آه حتى والله في برامج كويسة فيها. بحكي لي آه. بحكي له زي شو؟ بحكي له والله في دكتورة بتطلع والله ما بعرف اسمها، يا رب يكون سامعني الأخويرين علينا، ما بعرف اسمها بس بصراحة أنا بحب أسمع لها، والله والله إنها غيرت كتير من مفاهيم في حياتي. يا الله شو غيرت أشياء، تركات صغيرة أنا ما كنت أفهمها على زوجتي، حتى دخلتي على أولادي، حتى إني أفصل ما بين شغلي وما بين حياتي معهم. بس حكى هذا الكلام الطيب، بحكي له بتعرف مين أنا؟ لف وجهك، بقول لي مين أنتي؟ وبحكي له أنا نفسي الدكتورة، هو عارف اسمي، أنا نفسي الدكتورة دلال راكبة معك. والله يا جماعة، وأسأل الله أنه هلأ سامعنا ويرين علينا، والله لو تشوفوا قديش انبسط. شو بحكي لي؟ بحكي لي والله يا دكتورة أني بسمع نصائحك، وأنه كتير تغيرت في أشياء في حياتي، تركات صغيرة أنا كنت حاجة فيها في بيتي، وكنت أتمنى أني أشوفك. لكن شو سبحان الله، قادن الله عز وجل إليك حتى إني أشوفك، الله يبارك لك ويرضى عنك. فهذه من المواقف الجميلة اللي تذكرني إنه أنا لما بنشر العلم الله سبحانه وتعالى يجازينا في الدنيا والآخرة. ويا الله شو بتمر على لحظات مؤلمة في حياتي، وديش أنا مرات كتير بتألم، فلما هيك رب العالمين بأسماءه العظيمة ومن أسماءه اللطيف بس هيك مرر لي موقف، قديش أنا في إنسان ساعدته أو رجعت زوجي لزوجها أو عمرت بيت أو أصلحت إنسان أو كذا، بحكي يا ربي قديش أنت عظيم، وقديش أنت مان علي بفضلك أن هناك رسالة أحملها وتصل إلى الناس. فأهلا وسهلا فيكم، وأسأل الله أن يبقى أولادنا دائما وأبدا بخير. والله اليوم يا جماعة مشرفنا على الاستديو أبو عمر العظيم. كيف حالك يا أبو عمر؟ يعطيك العافية، هدول احنا معزومين. فبحكي له خلينا تطلع معي على الاستديو من هيك، بعدين بنكمل طريقنا إلى العزومة. زوجي العزيز الله يرضى عنه وبارك فيه ويكرمه بالدنيا والآخرة، أنا بدي أعترف لكم اعتراف، يا الله قديش متحملني هالزلمة. أنا أعترف أمامكم جميعا يا جماعة إنه الله يجبر خاطره ويرضى عنه وبارك فيه وبارك في أولاده، أسأل الله عز وجل ويراهم في أحسن وأعلى المراتب، إنه على كل شيء قدير. وإن أخطأنا يا أبو عمر من أنفسنا وإن أصبنا فمن الله. طيب يلا نذكركم بأرقامنا عشان إحنا اليوم موضوعنا حاسم جدا، ألا وهو قراراتنا من أين تبنى عشان يكون أولادنا بخير، أهي انفعالات أم قرارات مبنية على تفكير وإرادة؟ وهذا سؤال كتير مهم لازم تشاركونا فيه. كم من القرارات أخذناها نتيجة انفعال وكانت النتيجة خراب للبيت، دمار للزوج وللزوجة، وبالتالي انعكاسها على الأولاد؟ كمان مرة قراراتنا هل نأخذها نتيجة انفعالات ومشاعر غير حقيقية، أم أننا نأخذها فعليا على أشياء مدروسة ومواقف صحيحة. ومن هنا يلا أذكركم بأرقام التليفونات 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و06516-2020 ويلا نولعها انفعالات. قراراتك هل تأخذها فعليا مدروسة أم أنك ندمت لأنها كانت نتيجة انفعال أو مشاعر؟ أكيد بحب أسمع مشاركاتكم، قراراتنا كيف نأخذها. وكالعادة الأرقام زي ما أنتوا عارفينها وحافظينها. يلا نبدأ بأول افتتاحية مع عمر. مساء الخير.
1: مساء الورد يا دكتورة.
0: إيه أهلاً يا أستاذ، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله.
0: والله من زمان عن مشاركاتك.
1: وهو تغيير وقت البرنامج وشغلات شوية.
0: تغيير وقت البرنامج، هل تسمعوه هذا لازم؟ اهلا وسهلا.
1: يعني انا متابع حتى المغيرة متابعين، بس كان توقيت اول انسب يعني صراحه، توقيت اولا انسب هذا التوقيت.
0: التوقيت القبل انسب، ارجو ان تسمع نعم. الاداره ذلك يا رب. تمام.
1: انا يعني كنا حافظين خلاص الثلاثة الساعه 3 خلاص.
0: ايوه بالضبط الثلاثة الساعة 3 صحيح. عمر
1: هيك دكتوره، وانا يوم عمر برحب برضه في ابو عمر برضه.
0: ابو عمر هاي ترحيب لك.
1: والله من عمر لأبو عمر لأم عمر يعني ما شاء الله.
0: شايف الله الله يكرمك ويجمع خاطر.
1: يعني أكيد أكيد أكيد يعني تقول إنه يعني يتحمل أكيد ومتحملك وتتحمليته على الأزواج الصالحين يعني
0: إحنا بتحملوا بعض. والله
1: بستفيد منك يعني. فكيف أنت يعني بتتحملوا بعض يعني.
0: الله يكرمك الله يبارك فيك يا عمر. تمام. طيب عمر، تأخذ قراراتك سريعا نتيجة انفعالات وهذا جزء من عيوب شخصيتك ولا قراراتك مدروسة؟
1: والله أنا في البيت بالذات، يعني قرارات في البيت ولا بشكل عام؟
0: نعم هو أكيد بهمنا بالبيت، بس بشكل عام ما في مشكلة.
1: لا أنا خليني أقول لك، أول شيء في البيت أو حتى بشكل عام، أحياناً والله أحياناً بأخذ قرار متسرع وبندم عليه مرات. يعني بكون مش ناجح القرار، لكن في البيت بالذات إذا ما كان في مشورة مع أم أنس مع زوجتي.
0: يا أبي الله يسعدها.
1: صراحة كثير كثير بكون رأيها أصوب من رأيي.
0: يا سبحان الله. يا سبحان الله.
1: ومش غلط انه يعني انا مش معناته رجل زلمه في البيت اني انا قراري وصلت فيه او زي ما بقولها شاوروهم وخالفوهم.
0: لا ابدا
1: ابدا، انا زوجتي بالذات يعني بشاورها وباخذ برايها يعني.
0: الله يبارك فيك.
1: وصدقا تكون كثير قرارها اصوب واصلح من قراري.
0: يا سلام عليك.
1: فهذا يعني حتى يكون البيت بسعاده وبهناء لازم يكون في مشوره.
0: نعم صحيح، الله يكرمك يا عمر.
1: حتى دكتورة مش بس زوجة، حتى أبنائي مرات بأخذ.
0: والله مرات أولادنا كتير شاطرين بيكونوا أشطر منا والله، وبعدين أجرأ في أخذ القرار. صحيح الله يكرمك يا عمر.
1: بكون عندهم نظرة إحنا مش
0: شايفينها. صحيح صحيح فعلا. شكرا لمشاركتك يا عمر، وهاي ابو عمر بيسلم عليك.
1: الله يسعده.
0: الله يكرمك.
1: الله يخليكم لبعض. ربي يديم الالف والموده بينكم
0: يا رب. اسال الله عز وجل دعواتكم. سلام عليكم. عامر. سلام عليكم عامر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله بالناس الطيبة.
2: دكتورة
0: أهلا، أنا بخير والله الحمد لله، يعطيكم العافية.
2: والله إحنا يعني أنا من يوم ما تغير البرنامج أنا بدي
0: بدنا نعترض. احكي لي عامر، بدنا نعترض، قل لي.
2: أنا من يوم الوقت راح بطلت أسمع، هلا بفتح الراديو بالصدفة يعني. من يوم تغير التوقيت يعني كثير تغير علينا.
0: والله الله يجبر خاطركم. الصراحة أنا كنت الساعة 3 الثلاثة الساعة 3 جميل والكل بيسمع، ولكن أكيد الإدارة إلها نظرة معينة. إن شاء الله تتغير. إن شاء الله
2: إن شاء الله إحنا نقدر نبرمج أمورنا عليك إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
2: الله يقدرنا إن شاء الله.
0: طيب شو رأيك تحكي لنا، هل قراراتك تبنى على فعليا إشي ولا فعليا يعني مرات انفعالاتك يا عامر بتقول يا بي الله يخز الشيطان يا ريتني ما حكيت؟
2: والله أنا للأسف رجل انفعالي كثير واتخذ قرارات كثير بالانفعال وأشياء كثير، والله اتخذت قرارات وبصراحة ندمت عليها ولا اليوم نادم عليها.
0: لا إله إلا الله.
2: والله بس شو بدي أسوي،
0: قدر الله ما شاء فعل.
2: الحمد لله ما لو يعني لي فترة الحمد لله يعني صارت قراراتي يعني بتكون بدراسة وبتأني، عرفت علي؟
0: حلو.
2: وبرضه بشارك زوجتي في أشياء كثيرة لأنه يعني صدقا يعني أنا بحكيها يعني والله مش مجاملة، إني مرات بلاقي عندها الحكمة.
0: يا بي الله يكرمك.
2: والله بلاقي عندها الحكمة، ومرات بفكر بقول يعني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ناقصات أقدس نفسك، والله باجي بقول
3: ما يعني مرات ما بحس في هذا الإشي موجود يعني.
0: أها.
3: أنا
0: طيب.
3: ألاقي عند الحكم أكثر أكثر من الرجل.
0: الله يكرمك يا عامر.
3: القدرة أنها تعطيك قرارات وتحكي إلى وجهة نظر يعني بتلاقيها ممتازة جدا.
0: صحيح.
3: وفي المكان الصحيح.
0: الله يجبر خاطرك يا عامر. وصراحة سلام كبير للمدام.
3: الله يسلمك.
0: شكرا يا عامر. وإن شاء الله بيرجع الساعة 3 كل 3
3: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا شكرا. محمد مساء الخير.
4: مساء النور. الله يعطيك العافية.
0: يا حي الله بالناس الطيبة.
4: الله يكرمك. بتشرف سمع صوتك طبعا دكتورة.
0: والله يا أهلا وسهلا.
4: الله يكرمك. طبعا أنا بوجه تحية لزوجتي الأمير على صبرها علي والحمد لله رب العالمين.
0: ما أحسنك.
4: يعني بصراحة أنا عندي قاعدة أنه استمرارية البيت وهدوءه بتكون في الزوجة بالأساس مش بالرجل، لأنه الزوجة إذا كانت الند بالند هنا بكون خراب البيت. وأنا فضل من الله زوجتي 14 سنة في بيتي
0: ما شاء الله
4: ما طلعت من يوم من بيتها عفوا حرداني أو زعلاني، مش بسبب أنه أنا إنسان كويس، لأنه هي مربية من بيت أهلها.
0: يا بي محلاكم ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر.
4: الله يكرمك. فأنا بتمنى من جميع النساء أنه يشوفوا هي شو بتسوي، بس طريقة واحدة. لما أكون معصب بكون زعلان والله بكون أغلب الأحيان أنا المخطئ، أقسم بالله أنها بتتركني بتروح بعد نص ساعة بلاقيها جابت قهوة حطتها حطت مي، عمرها ما طلبت اعتذار لا راجعتني. بس انا كرجل برضو ما اتمادى بتراجع حقك علي، انتهى الموضوع مع العلم ما بتطلب الاعتذار. وبالنسبه للمشوره انا بشورها يعني باغلب الامور، وللامانه الام والزوج هي الاستقرار الاساسي في البيت قبل الرجل.
0: لاحظ انك سكتني محمد، بدي احكي لك ليه. بضلوا يحكوا لي انت كتير ايجابية وبتضلي تحكي كلام مش واقعي، بس يجي هالناس الاطياب زيكم ولا بعرفهم ولا بيعرفوني وبيحكوا هذا الكلام الطيب، اقول لهم شفتوا والله فينا خير. اقسم بالله يا جماعة في بيوت عامرة وما شاء الله عليها.
4: فانا انسان عصبي جدا للامانة ومتسرع جدا، بس والله الزوجة انا بحكي مع عدم تمادي الرجل اكيد طبعا
0: اكيد طبعا،
4: انه الزوجة الصالحة اللي بتتحمل والله انه بيتها بعيش وولادها بيطلعوا زيها
0: يا
4: كويتين.
0: ربي الله يكرمك.
4: وانا بوجه لزوجة الامير تحية من هون عندكم لكم جميعا طبعا.
0: ايش اسمها؟
4: كفاح خليل.
0: يا بي الله يجبر خاطرك يا كفاح ويكرمك ويجمعكم بحج. يلا روح يا محمد. يا
4: الله يكرمك. هذا حلمها ان شاء الله رب العالمين.
0: الله كريم. شكرا لك. شكرا شكرا. هيام مساء الخير. يا هيام
5: يعطيك العافية معمر.
0: يا بي محلاكي أنا أحي الله والله. أهلا يا هيام.
5: كيف حالك؟
0: حبيت أم عمر.
5: ست العزيزة أنا بدي البرنامج يكون الوقت حاضر، لأنه إحنا بنكون مروحين ومنحضر.
0: شو طبيعة شغلك هيام؟
5: ممرضة.
0: ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك ويرضى عنك
5: حبيبتي. الله يسعدك أشكرك والله. أنت يعني جد أقول لك شغلة، يعني أنا كثير بحضر لك وما شاء الله عليك ربنا يحفظك. ما شاء الله عليك كلامك طيب ودروسك جدا مفيدة. الله يسعدك.
0: بعدين اسمعي هيام كلام طبيعي زينا عاديين، أما هدول بيجوا بيحكوا من الفضاء يا أختي. ما أنا ما بتحمل
5: متعقد الواحد بدلش يعني والله ما بيكمل الثلاثة حتى والله ما بحب يكمل.
0: إحنا
5: بدنا ناس تجي أم عمر، إحنا بدنا ناس تستعدي جواتنا.
0: نعم.
5: بدنا ناس
0: صحيح. الله يرضى عنك ربي يكرمك.
5: أيوة
0: هذا أقول لك إياه. هلا أنت السيدة الأولى بعد ثلاث شباب، فحكي لنا هالقرارات كتبنا على انفعالات أم على أشياء مدروسة؟
5: أقول لك شغلة وأكون صادقة معك فيها.
0: يلا.
5: كنت زمان كانت على انفعالات، لكن لما صرت أحس إنه عيالي معاي رح يتحملوا نتيجة هاي القرارات صارت لازم تكون مدروسة، لازم تكون مدروسة.
0: سلام عليكي.
5: ليش؟ لاني انا ممكن اتحمل نتيجه سوء اختيار او تسرع او عاطفه زياده، لكن عيالي ما مش مستعدين يتحملوا. صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: يعني الواحد لازم يفكر انه انا ماشي انا باخذ قرارات اني عن انفعال، لكن انا بدي اتحمل مسؤوليتها. لما تكون انها مدروسه في غير بده يتحمل المسؤوليه، فهان الواحد لازم يدرسها مش انه
0: بيرعته
5: لا خاطر انك تدرسها.
0: صحيح صحيح. الله يجبر خاطرك. كلامك صحيح 100%. وانت كذلك يا هيام الله يسعدك وبارك في اولادك. تسلمي يا هيام تسلمي. بدي احكي لكم انه ام ادم كل مرة بضل تكتب لي الأرقام مشغولة يا جماعة نفسي أوصل، فهيني أنا بوصل صوتي، بتكتب على الفيسبوك أم آدم إنه أنا برن بدي أوصل أحكي معكم. فأم آدم هلأ هاي كريم فاتح الخطوط، إذا قدرتي ترني بكون إشي كتير كويس. طيب أول نقطة، إحنا على منابر نحدث فيها الناس، ف فيجب أن ننقل الخير. إحنا بشر، فيش حدا فينا كامل، وأنا عندي من العيوب الكثير ومن النواقص الكثير. ولكن تعرف ليش بضحك؟ زوجي بيعمل هيك هيك هيك بطير، يعني إنه كتير كتير. ماشي ماشي يا أبو عمر، ولكن نحن في هذه المنابر لا ننقل إلا الخير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة قد تهوي في إنسان إلى نار جهنم 70 خريفا، أو قد ترفعه في الجنة. فإحنا في مكاننا هنا مرات كتير بنلبس قناع، بنكون إحنا زعلانين أو تعبانين أو عنا قرار صعب في حياتنا، ولكن شو ذنب الناس اللي بتستنى تسمعك؟ قد يكون هذا المنبر هو الكلام اللي رح يوصلنا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. ودائما بحكي للناس، والله يا جماعة أنا أريد أن أقابل الله عز وجل، ليس بكثير صلاة ولا صيام، مش عندي هذا الإشي كثير، ولكن أنا أسأل الله عز وجل أن أقابل رب العباد، وقد أصلحت بيوت ونفوس، الله عز وجل يكرمني فيها، لأنه من أعظم الأجور أن تصلح ما بين الناس. صح يا أبو أسامة؟
6: نعم صحيح.
0: مساء الورد.
6: الله يسعد مساك يا دكتور، الله يعطيك العافية
0: يا بي، الله يكرمك، الله يبارك فيك.
6: والله من عارف لسوء حظك ولا لحسن حظك، حد ما جيت على حياتي في مسمحيلي بهالمسحة، الجريمة قاعدة بتزيد، مش عارف ليه يا دكتور، معقول ما بيسمعوكي؟
0: الجريمة
6: قاعدة بتزيد.
0: لا أنا بدي أعترف لك بإشي، هي مش عمالها بتزيد، هي فعليا تنساش الإعلام وكترة نواقل الأخبار وكذا والسوشيال ميديا، بتخلي اللي ما بيعرف بيعرف.
6: بس يا دكتور احنا عارف الواقع وعايشين كل أسبوع في جريمة، مش راضي توقف يا دكتورة.
0: ولكن يعني نعم صحيح
6: معنا. صح ولا لا؟ بتتعبي معانا واحنا
0: والله
6: بيشارك في حاجة والمجتمع بيشارك، بس كل ما لنا للأسوأ، إذا في نقطة غلط.
0: صحيح، أنا بشوف أبو أسامة بسمعوش برنامج أولادنا بخير، لو بسمعوه ما عملوا جريمة.
6: نتمنى صوتنا يصل الجريمة
0: يا رب، أسأل الله عز وجل، والله رب العباد يشهد، والله إني مرات كتير بالشارع ممكن مثلا واحدة تلز علي أو واحد أو كذا، أتجنب من باب نشر الأخلاق، ولا أنا قادر أرد، لكن من باب التأدب وتعليم الناس.
6: طب يا دكتورة بتعرفي في نقطة نعرفش نتحاور مع بعض المجتمع؟
0: طبعا،
6: وخاصة أقول لك عن نفسي، أنا صانع محتوى بسيط.

0: على صفحاتها. خواتي بيحكوا لي دلال انت بتقرأي تعليقات الناس؟ بحكي لهم لا. بيحكوا لي ما انت لو قرأتيها دلال كان سكرت الصفحات. اذا كان الريل ينصر الرجل كل النساء ضدي، واذا كان الريل ينصر المرأة فالرجال كلهم ضدي. فبحكي انا استمر ولن اسمع لي
1: دكتورة والله خواتك على حد، وانا بفكر يوم من الايام ارمي التلفون. والله لولا رسالتي لوجه الله الا ارمي التلفون. في كميه بسيطه تعطيك سلبيه.
0: نعم صحيح صحيح،
1: وبتهاجم عليه.
0: الله يجبر خاطرك
1: دكتورة. انت لو تبعتي لهم يعني مزعج.
0: نعم صحيح صحيح. على كل حال
1: أنا بدي أقول لك نقطة اللي محضر لك إياها كويس؟ الأخلاق إلي وإلك من فوت الجنة. اللي بضبطني أتعايش معاك بالمجتمع القانون فقط. لو
0: لا
1: في قانون يضبط الجميع.
0: نعم. هو لازم في قانون صحيح. صحيح.
1: لو في قانون يضبطني ويضبط الجميع بنعيش سعداء.
0: لا إن شاء الله نضبط بالأخلاق، فإن لم يكن فبالقانون.
1: نعم.
0: الله يكرمك يا أبو أسامة. أبو أسامة تحية طيبة لأم أسامة. الله يكرمك. صفاء ازيك يا صفاء؟ اهلا يا صفاء، كيف حالك؟
2: الله يكرمك. مشتاقين.
0: والله
2: انا بحكي من اصعب العناوين الحلقات اللي حطيها اليوم.
0: نعم، قراراتنا يعني تبنى على انفعالات ام على اشياء مدروسه؟ صحيح.
2: يعني عن جد موضوع الحلقه جدا صعب، فانا مش عارفه ايش بدي احكي لك، بس انه هو فعليا القرار سلاح ذو حدين. يا اما باخذه بشيء ايجابي، يا اما بيطلع بالنهايه معي شيء سلبي. يعني انا ما بقدر، يعني في شغلات بتتحكم فيها مشاعرنا، في شغلات الاصل انه عقلنا اللي يتحكم فيها. هلا احنا كنساء اكثر شيء نتعامل بمشاعرنا، خاصه مع ابنائنا وقرارات ابنائنا. بصراحه
0: صحيح صحيح.
2: الرجل لا، هو لانه عنده بعد نظر اكثر للامور، وشايف الدنيا اكثر. يعني شايف الدنيا اكثر وعنده نظره اوسع، فهو بيتحكم. سبحان الله، لانه فطرته سبحان الله ربنا خلقه قوام. فانه فبتحكم هو عقله فيه أكثر.
0: يا رب. هلأ ما
2: في قرارات إحنا ما بنقدر ناخدها إحنا كشخص. في قرارات ممكن إنها تكون جماعية، صعب إني أخدها أنا كشخص، أنا يعني كأم لحالي أو كأب. لا، في شغلات لازم إحنا نشارك أبنائنا فيها.
0: صحيح.
2: إذا كانت شغلات مصيرية.
0: نعم. الله يكرمك.
2: الله يكرمك يا دكتور.
0: صفوء دائما دائما مشاركاتك تثرينا.
2: الله يحفظك.
0: والله، والكلمة الطيبة صدقة، وأسأل الله أن يبقى أولادك بخير.
2: الله يكرمك.
0: شكرا يا صفاء، شكرا. يعني ما شاء الله اليوم الحلقة حماسية، وننتظر منكم قراراتنا، هل تبنى على انفعالات أم على قرارات مدروسة؟ ولكن بعد الفاصل راجعين لكم بإذن الله تعالى مع برنامج أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.
2: شنطة مدرسة

0: الإصابات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.

0: ذات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

قراراتنا هل تقوم على أشياء مدروسة أم على انفعالات ومشاعر؟ للأسف سأبدأ بالجزء السلبي. نعم، في كثير من قراراتنا تبنى على لحظة انفعال، وياما انحطينا في مواقف انفعلنا واللي بمقابلنا استفزنا، فكانت النتيجة طلعنا أسوأ ما عندنا وقررنا قرار في لحظة كانت نهايته مش كويسة، وبعد فترة من الهدوء ندمنا على ما فعلنا، أو نتيجة مشاعر راكمنا مواقف، مشاعر ألم، حزن، فلما جاءت اللحظة وقررنا لم يكن القرار مدروس. فنحن نعاني في القرارات من أشياء اثنين لازم نقصيها: الأول ألا تكون في لحظة انفعال، والثاني ألا تبنى على المشاعر، إنما تبنى على الأشياء الفعلية الواقعة ما بين إيدينا. وحتى نتخلص من هذا الشيء، واحد، عشان ما ننفعل يجب أن نتجاهل، فتسع أعشار الأخلاق التجاهل. يا الله يا دكتور، من وين نجيب يا دكتورة كل هذا؟ بالتعلم. أليس العلم بالتعلم والصبر بالتصبر؟ يجب أن نتعلم أن نضبط أعصابنا، واليوم الريلات واليوتيوب مليان أشياء تعلمنا كيف نضبط انفعالاتنا ونتجاهل. فكم من كلمة خرجت تمنينا لو أنها لم تخرج، وكم من انفعال فعلنا نظرت الناس إلينا بصورة ما عجبتنا. فإضبط النفس وتعلم التجاهل تجعلك أحسن الناس في قراراتك. السبب الثاني تراكم المشاعر، فكثرة المواقف اللي بتمر والمشاعر السلبية المختزنة من ألم وحزن وفقد وغضب وكل بكبت لما نيجي في لحظة نأتي فيها بالقرار يكون القرار غير صائب. عشان هيك، واحد، يجب أن نفهم مشاعرنا في اللحظات. هل أنا لما حكيت هاي الكلمة كانت نتيجة حزن، ألم، غضب؟ اثنين، إذا كنت أنا مكتنزة ومختزنة كمية من المشاعر السلبية لازم أفرغها. واحد، تفرغ على ورق وبمزعها، وضروري تمزيعها حتى يتم التخلص منها من العقل اللاواعي. اثنين، أواجه ذاتي، ماذا أريد؟ ليش أنا بعمل هيك؟ لوين أنا بدي أوصل؟ ثلاثة، هل أنا بمنطقة رمادية؟ بمعنى الشخص اللي معي حاطني في المنطقة الرمادية، كل ما بقرر بدي أنسحب بيعطيني شوية دفعة عشان أضل في مكاني، شوية صغيرة بضل فيها، بعدين بس تخلص برجع لنفس الاحتقان والمشاعر السلبية. لذلك لازم أفهم نفسي، هل أنا راضي عن هذا المكان؟ ثم والأهم، فكر كمان 5 سنين إن بقيت في هذا المكان، هل هناك مجال للإصلاح؟ هل مجال لأن يتغير الحال لأحسن حال؟ وبالتالي لما بفرغ المشاعر السلبية وباخد قراري، أنا عارف إنه اللي قادم هو أفضل، أم هناك مفترق طرق؟ لازم أفكر إيجابيات سلبيات، إيجابات وإيجابيات وسلبيات. بمعنى إياك أن تقف على ركام وتعتقد إنه هاي هي المنطقة المريحة، وأنت تجمع مشاعر سلبية وتتعب نفسك وأنت مش ماخذ قرار. بمعنى أشطف نفسك، لمعها، قرر مين اللي مزعجك، طلع المواقف السلبية، مزق المشاعر المؤلمة، ثم بعد ذلك خذ قرارك. دكتورة، هذا متى بدي أعمله؟ كيف يا جماعة؟ يجب أن نجلس مع الذات، يجب مراجعة الذات. أكتر شخص لازم يكون صديقك هو نفسك، اللي كل يوم معك في كل لحظة. أما أن تبقى متسخة ومتراكمة وما في جلوس مع النفس بالمصارحة، فهي من أخطر الأسباب اللي رح تمنعك من أخذ القرار المدروس، وستبقى تأخذ على انفعالات ومشاعر سلبية. كيف ندعم أنفسنا لنأخذ القرارات الصحيحة؟ واحد، العمر،
تلقائيا الأصل يصير في نضج في التفكير لأنه إحنا عمالنا بنكبر، زي ما حكت هيام اللي بالأربعين مو زي اللي بالتلاتين، فقراراتنا من العمر تنضج. اتنين، تعلمنا في كل موقف صار معنا نتعلم من خلال نقرأ ونفهم. تلاتة، الموقف اللي مر معي لازم أتعلم منه درس وما ينعاد مرة تانية ويكون سبب حتى أصعد لشيء أفضل منه. تلاتة، لا ترضي الآخرين على حسابك، لأنه مرات كثرة إرضاء الآخرين على حساب نفسك هيجي لحظة وتنفجر فيها، فما بنفع. ورقم أربعة، اسأل أهل الاختصاص أو اسأل من يستطيع أن ينصحك بما يرضي الله، فإعمار البيوت تخصص ناس عن جد بحبوا هذا الإشي. وبالنهاية، ضع أسماء الله الحسنى بين يديك. وهاي نصيحة خامسة أنصحها للجميع من تجربة خاصة، لما تضيق فيك الدنيا وما تعرف تأخذ قرار، إلجأ إلى أسماء الله الحسنى. فإن كنت في باب رزق نادي وقل يا رزاق، وإن كنت في باب اختيار فقل يا لطيف يا خبير، وإن كنت تحتاج إلى ولد أو لا فقل يا وهاب، وهكذا. التزم أسماء الله الحسنى وناديه بها وسوف ترى النتائج بعينك، لأن الله عز وجل سميع عليم، يسمعنا ويرانا. هل معناها انه احنا حنضل سليمين وناخد قراراتنا ونصير بيرفكت للاخير؟ لا لا لا لا لا، حتى احنا في لحظات لاولادنا وازواجنا وحياتنا وبشغلنا ومع مديرنا ومع زملائنا الطبيعي جدا اننا ننفعل، ولكن لا يستمر الانفعال طويلا ولا يؤثر على علاقاتنا مع الاخرين، فبيضل الود والحب يجمعنا وما نخسرهم نتيجة الانفعالات. برجع وبحكي لكم، مش معناها نعيش على مسطرة، ولكن نتعلم نتدرب حتى نخرج من أنفسنا شخصية متوازنة تعرف تتعامل مع المواقف، فتحصل على أعلى نتائج وأقل خسائر. شكرا إنكم بتتابعونا، موعدنا القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، والإعادات في موعدها. مساكم خير دائما وأبدا، نراكم، سلام. أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: FM. ميكانيك ميكانيك FM. ميكانيك FM مع نور الدين درويش. ميكانيك FM مع نور الدين درويش.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من ميكانيك FM. اليوم مكملين معكم في الجزء الثاني من السيارات الكهربائية. بالحلقة الماضية حكينا عن أساسيات السيارات الكهربائية وتعرفنا على أنواعها وكيف بتشتغل وشو الفرق بينها وبين سيارات البنزين، لكن بعد الحلقة وللأمانة وصلتني عشرات الأسئلة وكلها كانت تدور حول موضوع واحد: هل الصيف بيقتل البطارية؟ هل الشتاء السيارة بتخسر نص مداها؟ هل الشحن السريع بيخرب البطارية؟ وهل في عادات احنا بنعملها كل يوم وهي اللي بتقصر عمر البطارية؟ اليوم راح نجاوب على كل هاي الأسئلة، لكن بعد ما نفوت بالمود. خليني أرحب بالجنود المجهولين اللي معي دوما من الهندسة الإذاعية حبيب القلب هاني السعيدة، ومن تلفزيون حياة المبدع عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة FM على فيسبوك وآي بي تي في. كمان بتقدروا تشاركونا وتسمعونا أصواتكم عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 و06-516-4020، 06-516-5020 و06-516-2060. قبل ما أبدأ أنا وياكم الحلقة اليوم، حاب أسألكم إذا كنت بتملك سيارة كهربائية اكتب لي في التعليقات أولا شو نوع سيارتك، كم أقل مدى وصلت له، وهل كان بالصيف أو بالشتاء؟ وأكيد رح نقرأ كل التعليقات ونناقشها مع بعض، ونرحب بضيف الكريم السيد إبراهيم الشرباتي المختص وصانع المحتوى المختص بالسيارات الكهربائية. أهلا وسهلا سيد إبراهيم.
2: تسلم الله خليك.
1: بداية السؤال اللي خلنا نحكيها بطرحه كثير من الناس حاليا عنا، إنه البطارية، بطارية السيارات الكهربائية اليوم أكثر الناس بقول لك شو بصير لما بتكون درجة حرارة البطارية مرتفعة. بديش أحدد أرقام لكن خلنا نحكي إنه كانت مرتفعة، إيش اللي بصير علينا في البطارية لما ترتفع درجة حرارتها؟
2: أول شيء يسعد مساكم وبتشرفكم معاكم ومبسوط كتير اليوم إنه إحنا موجودين بحياة FM، وهاي شرف كبير ليلة.
1: يا حياكم.
2: الله يخليك. اليوم بطاريات الكهرباء أغلبهم كلهم بيجوا بنظام تبريد، والتبريد هذا هو اللي بحافظ على درجة حرارة البطارية ما تعلى، وبحال صار في درجة حرارة عالية على البطارية مباشرة بتدخل نظام جوا البطارية اسمه PMS اللي هو Battery Management System، هو بحافظ على درجة حرارة البطارية إنها ما تطلع. تمام. بحال طلعت على أي ظرف كان دغري بتدخل هذا النظام بنزل درجة الحرارة، وبهيئ فرصة إنها تكون درجة حرارة مناسبة وما تطلع نهائيا.
1: يعني خلينا نحكي إنه هي، خلينا نتعامل معها إنه هي زي أي، نشبهها بمحرك، انه لازم يكون في عندها درجه حراره مثاليه. يعني في معلومه بتحكي انه بطاريات الليثيوم بتحب تشتغل ضمن حراره معتدله تقريبا بين ال20 وال30 درجه مئويه. هذه المعلومه يعني بتخليني اوصل لمرحله انه السياره في الاجواء المعتدله بتكون امورها تمام.
2: اكيد. حتى كمان الشحن، يعني الشحن السريع بيأثر جدا بدرجات الحراره العاليه، مشان هيك احنا يعني بنفضل دائما انه يكون الشحن في مكان مظلل، ما تكون درجة حرارة عالية كثير، لأنه البطارية العدو الأول تبعها الحرارة العالية، فلازم نهتم في تفصيلية أنه ما تطلع درجة الحرارة. وأنت أصلا ما عندك مؤشر على التابلو مشان تعرف درجة حرارة سيارتك طلعت ولا لا، بس يمكن نعطيك خطأ.
1: هلا ما في عندي مؤشرات على التابلو للأمانة، أنا ما تطرقتش كثير للموضوع، لكن ما في مؤشر على التابلو يعطيني حرارة البطارية. أعتقد إنه بعض السيارات فيها مؤشر حرارة البطارية،
2: يعني هو بشكل واضح زي سيارات البنزين كيف كان عندنا موجود مؤشر يطلع وينزل، هذا الحكي مش موجود بسيارات الكهرباء.
1: تمام،
2: هو إذا صار خطأ تمام بعطيك مسج على التابلو
1: مجرد
2: إنه صار في عندك كود انه لازم تعمل مينتننس، تعرف وين المشكله، تشوف السياره ايش الخطا اللي صار فيها. فبنرجع وبنحكي انه البطاريه العدو الاول تبعها بالنسبه للحراره ممنوع يصير في حراره، ولما يصير في حراره زي ما حكينا بي ام سي بتدخل بنزل.
1: يعني هون بدي افهم منك انه اذا ارتفعت الحراره كثير السياره بتبدا بتشغل نظام التبريد تبع البطاريه.
2: نعم.
1: هذا النظام نفسه اصلا بيستهلك كهرباء.
2: لا مش بستهلك كهرباء زي ما انت يعني صرحت، هو النظام هاد نظام تبريد مائي احيانا بكون تمام، يعني بهيئ فرصة عالية تكون علشان تفوت جوا المواسير وتخفض درجة الحرارة. طبعا احنا ما بنتعدى على اصحاب الاختصاص اللي هم المهندسين والفنيين الموجودين عندنا بالاردن، وطبعا كل بوجه لهم كل الاحترام والشكر،
1: طبعا كل الاحترام والتقدير،
2: تعلمت وتربيت على ايديهم جوا المراكز اللي موجودة داخل الاردن، وبوصلني استفسارات من خارج الأردن من الإمارات من السعودية من سوريا من مصر من فلسطين على استفسارات الصيانة قد ما إحنا واصل صيتنا بالصيانة والسيارات الكهرباء لأبعد حد.
1: هو للأمانة إحنا من أكثر الدول في الشرق الأوسط استخداما للسيارات الكهربائية.
2: نعم.
1: لذلك راح تشوف عنا أنه في عنا فعليا فنانين
2: طبعا
1: مش فنيين يعني فنانين
2: يعني قامة فنية بموضوع الصيانة، هدول الناس تعلموا وتعبوا على حالهم، عشان هيك انت عم بتشوف برا بلاد اللي حوالينا قاعدين بيفتحوا مراكز الأصل فيهم يعني مهندسين أردنيين طالعين من الأردن.
1: بس الفكرة كانت عندي انه ليش نظام التبريد بيستهلك من البطارية، لأنه السيارة ما فيها أي نظام ميكانيكي سوى خلينا نحكي اللي هو الديفرنس او الجير.
2: نعم.
1: هذا النظام الميكانيكي بياخذ الحركه تبعته من محرك الكهرباء، الطاقه اصلا اصلها طاقه كهربائيه.
2: نعم.
1: عشان هيك حتى نظام التبريد اللي فيها بيعتمد على الكهرباء.
2: نعم.
1: فانت لما تضغط سيارتك حتى نظام التبريد راح يعتمد على البطاريه، وهو الخزان اللي احنا بنحكي فيه خزان الطاقه اللي عندك في السياره باي سياره كهربائيه اللي هي البطاريه.
2: ما هو نفس الشيء كان لما انت تعبي سيارتك بنزين ولما تشغل المكيف حتصير السياره تصرف بنزين اكثر طبيعي.
1: هذا بالنسبة إحنا لموضوع المكيف.
2: بالنسبة للمكيف أنا بحكي. فالصرف تبع من ناحية المكيف بصرف كهرباء، فالسيارات البنزين بتصرف كمان بنزين لما تشغل مكيف سيارة البنزين.
1: تمام.
2: نفس الطريقة بس كل واحدة بشكل.
1: هلا الموضوع التكييف رح نجيه هسه.
2: نعم.
1: أنا قصدي التبريد. هلا التبريد بالسيارات الميكانيكية كلنا بنعرف إنه التبريد عبارة عن دورة ميكانيكية أصلا، هي بتكون في طرمبة مي بتأخذ حركتها أصلا من المحرك الرئيسي.
2: نعم صحيح.
1: تمام. عندنا هون اللي بدي أوصل المعلومة إنه حتى نظام التبريد في السيارات الكهربائية بيأخذ الطاقة يا جماعة من البطارية، يعني أنت ما تفكر إذا ضغطت سيارتك ما راح يكون في لود على البطارية.
2: أكيد.
1: الغير لود الحرارة راح يكون نظام التبريد بيشتغل على الطاقة الكهربائية.
2: نعم.
1: فهي يعني حتى هون
2: صرف الكهرباء بيزيد مع يعني ضغط السيارة، لانه زي ما حكينا احنا وكل اغلب الناس بتعرف هذا الحكي، وفي ناس كمان ما بتعرف انه من شخص لشخص بتفرق السياره في مصروف الكهرباء
1: يعني حسب داس. ايوه بالضبط، هي المعلومه اللي انا كنت اوصلها انه اكثر الناس ما بيعرفوها انه المكيف مش اكبر سبب بنقص المدى، احيانا تبريد البطاريه نفسه هو اللي بسبب نقص المدى بدون ما يشعر المستخدم.
2: نعم.
1: تتفق معي؟
2: لا انا صراحه مش كتير بتفق معك، لانه هو نظام التبريد تبع السياره او البطاريه خلينا نحكي ما له علاقة بإنه كيف تنزل خلينا نحكي مدى البطارية. هلا بصير في جهد على البطارية، والجهد هاد بينزل من المدى تبع هاد، لأنه أنت السيارة نفسها المصنوعة بالنسبة لسيارات الكهرباء عشان تاخد طاقة التبريد بدها تاخدها من البطارية
1: 100%.
2: فعشان يشتغل هاي المنظومة كاملة لازم البطارية ينزل المدى تبعها، فهذا طبيعي.
1: طيب خلينا نفوت بالجد شوي،
2: قل لي
1: هسا ليش مدى السيارة بنزل تحديدا بالصيف؟
2: معلش هو معلومتك يمكن شوي مش مزبوطة، هي
1: هذه من ضمن الأسئلة اللي بتجيني
2: اللي إجتك.
1: يعني هسا ليش مدى السيارة بينقص بالصيف على سبيل المثال؟ كثير ناس بيفكروا انه البطارية بتحب الحرارة.
2: نعم.
1: طب ليش المدى احيانا بينقص بالصيف؟
2: هي المعلومة الصحيح انه اللي بعت لك المسج او السؤال هو بالعكس.
1: أيوة.
2: تمام. المدى بنزل تبع السيارة بالشتاء أكثر من الصيف.
1: تمام.
2: وهذا الحكي بتلاحظه أنت لما تطلع على سيارتك وتشوف الأفرج على التابلو، بتشوف مثلا سيارتك بتمشي 400 تلاقيها بتمشي 300، معلمة عندك على التابلو بعد ما تكون فول 100% 350.
1: السبب؟
2: لأنه السيارة بالشتاء أوكي الأفرج تبعها بنزل أوكي، لأنه جزيئات الخلايا ما بتتفاعل معها. أنا ببسط لك المعلومة، أنا مش مهندس،
1: حلو،
2: في أصحاب اختصاص. الخلايا تبعت الخلايا للبطارية الجزيئات تبعتها ما بصير في تفاعل
1: بسبب البرد،
2: بسبب البرد أوكي، فبتنزل مدى السيارة.
1: هون بكون يعني بعض الماركات في لها أصلا تسخين.
2: نعم، الهيت بوم.
1: في تسخين قبل الاستعمال.
2: تمام.
1: فلا بدنا توصل لحرارة معينة.
2: هلا هي مجرد أنت ما تشغلها دغري السيارة بتصير تأخذ من حالها وتحمل البطارية عشان توصل للحرارة المطلوبة، لأنه البرد ما بناسب السيارة. فعشان هيك أنت دائما بتشوف بالشتاء أصحاب سيارات الكهرباء بيشكوا من نزول مدى السيارة قديش تمشي. على سبيل المثال من 400 إلى 350 تنزل 50 كيلو، هاي بس عشان البرد.
1: هذا البرد.
2: البرد.
1: طيب
2: نعم.
1: هلأ في هون في بعض الاستفسارات، ناس بتحكي لك
2: نعم.
1: وهي معتقدة تماما أنه تشغيل التكييف أو تبريد البطارية أو القيادة بسرعات عالية بالسفر أو حرارة الإسفلت أو ضغط الإطارات، إيش ممكن نأخذ الخلاصة من هذه الأسباب وأنه يكون السبب الأقوى، ولا هل ممكن أكتب تحت جميع ما ذكر؟
2: لا هلأ المكيف طبعا سبب رئيسي أنه ينزل مدى وممشى السيارة. هذا المكيف الطبيعي زيه زي البنزين زي ما حكينا، أنت بتشغل عشان تأخذ طاقة من البطارية لتدفي غرفة المقصورة.
1: حلو.
2: تمام. هاي نقطة. السرعات العالية كمان على الطريق الخارجية بتنزل مدى السيارة. هلا لما يجوا يعطيك سياره مثلا تمشي 400-450 كيلو متر مثلا بالشحنه الواحده، هو بعطيك افضل مقاييس ساقوا عليها او مثاليه
1: مثاليه
2: ودرجه حراره معينه والهواء معين وكذا ومسكر الشبابيك والى اخره ودعسين دعسه معينه. الان لما يكون انت بتسوق بطريقه عشوائيه بضغط على دعسه الكهرباء مع تشغيل المكيف مع وزن اوكي، هاي يعني عوامل كلها بتفرق. وكمان الكوشوك.
1: تمام.
2: الكوشوك اللي هو الإطارات، اليوم الناس احتارت هل توجد بالإطارات اي في ولا ما في. فعليا في
1: طبعا.
2: تمام. وفي من جوا معزول عشان الصوت.
1: صحيح.
2: في شيء بيجي مش معزول، في شيء الناس بتركب لسيارته الكهرباء كوشوك بنزين بتلاقي ممشى تبع السيارة قل.
1: نعم.
2: كل هاي العوامل تؤثر على انه ينزل الممشى، الا اذا انت كنت تسوق بطريقة يعني مش عشوائية وبهدوء اوكي، والمكيف بيلعب دور كتير كبير واكيد.
1: طيب في طبيعة القيادة.
2: نعم.
1: طبيعة القيادة للسيارة الكهربائية، بعض الناس يعني بحكي لك من استخدام لاستخدام بفرق السيارة.
2: نعم.
1: يعني مثلا ممكن انا استخدم سيارة تمشي معي على سبيل المثال اذا الافرج تبعها ما بين خلنا نحكي 400 ل 500 ممكن تمشي معي 420
2: no.
1: 450 ممكن مع ابراهيم تمشي 300
2: no.
1: بس الناس ما عندها قناعه انه طبيعه الاستعمال ممكن يلعب دور في هذا الحكي.
2: قولا واحدا هذا الحكي مزبوط، انه من شخص لشخص بفرق. انا واحد من الناس لما اطلع بسيارتي هي فزله السياره او قومه السياره نحكي عنها، انا بسوق مثلا بهدوء، انت بتقوم دعسه بتدعس دعسه طويله عشان السياره تسارع تبعها يكون عالي.
1: تمام.
2: اليوم في ناس بحبوا الـ الـ الـ القوه تبعت سيارات الكهرباء، بس القوه قاعده بتاخذ من
1: مدى البطارية. البطاريه
2: مدى البطاريه وشحنه البطاريه
1: هون.
2: فمشان هيك بنتفق احنا
1: ايوه هون تماما ابراهيم، مثل ما انت ممكن تدعس بسياره البنزين وتخلص بنزينك بسبب الدعس الجائر.
2: نعم.
1: تمام. نفس الشيء ينطبق على سياره الكهرباء. سياره الكهرباء ما راح تختلف بالمصروف
2: 100%. كلام صحيح هذا الحكي.
1: هو حيختلف معي نوع المصروف.
2: نعم.
1: الكهرباء أرخص من
2: أكيد.
1: البنزين
2: أكيد،
1: لكن كاستهلاك كل ما أنا جرت على السيارة كل ما راح يكون في عندي استهلاك عالي، لأنه بنرجع وبنذكر مرة ثانية اتحول الخزان عندي من خزان وقود لخزان طاقة كهربائية.
2: نعم.
1: لكن أسلوب القيادة والاستعمال بيلعب معي دور بالمدى.
2: هذا الإشي طبيعي وهذا الإشي بيأثر على، وهذا الحكي أنت لما تضغط السيارة كل يوم بتسوقها يوم اضغط فيها من يوم الأيام مباشرة راح تلاحظ تاني يوم لما تشحنها، ركز معي، تاني يوم لما تحطها على الشاحن راح تلاقي الأفرج تبعك لحاله نزل
1: بسبب الضغط المستمر.
2: القراءات تبعت السيارة كلها اختلفت.
1: طب خد لك هالمعلومة.
2: تفضل.
1: بحكي لك يا سيدي الكريم، إذا كانت درجة الحرارة فوق الأربعين، وهي الناس صارها فترة بتعاني منها، إذا كانت درجة الحرارة فوق الأربعين درجة مئوية ينخفض مدى السيارة من 5 إلى 15%. تخيل معي؟
2: نعم.
1: هاي معلومة من أحد شركات السيارات.
2: نعم.
1: هذا طبيعي جدا. ليش؟ لأنه بقول لك تفاعل الكيميائي داخل البطارية
2: صحيح.
1: بيخليه ينزل من مداها عشان يحافظ عليها من ناحية أمان.
2: نعم.
1: حتى ما تخرب نفسها البطارية.
2: نعم.
1: طيب الآن إذا نقص مدى سيارتك بالصيف غالبا البطارية بتحمي نفسها مش إنها خربت. طب بالشتاء حكينا إنه بتقل التفاعلات.
2: نعم.
1: بالصيف بترتفع التفاعلات فالبطارية بتحمي حالها على الجهتين. إيش المفروض أنا أعمل؟ أو شو في عندي نصائح اليوم أقدمها لمستخدمين السيارات الكهربائية بحيث أنه أضلني محافظ على الرينج المتوسط، أنه لا هي تعطيني مثلا، ما في سيارة رح تعطيني الأداء المثالي، لأنه حتى طريقة أو خلنا نحكي طرقنا بالأردن إحنا
2: جبلية. نعم.
1: فما رح تعطيني البيرفكت طبعا. اللي هو أصلا مصمم له ونعمل
2: عليه مصر زي سوريا بالضبط. مثلا كلها مد
1: حتى في بلدها إن كان مثلا في.
2: نعم.
1: أي بلد صنعت
2: الصين أو
1: في
2: أمريكا
1: أو في كوريا رح يكون. نعم. الموضوع عليها أسهل من عنا.
2: نعم.
1: إحنا إذا طلعنا 2 بسيارة تمام وطلعنا في طلعة طويلة ما يعادل إنها السيارة محملة بوزنها كامل.
2: صح.
1: وماشي على الخط الهايوي.
2: كلام صحيح.
1: بدي أرجع تعطيني بس نقطة أساسية. اليوم التكييف فيه له استعمال غلط.
2: نعم.
1: تناقشنا فيه أنا وياك إبراهيم كثير.
2: صحيح.
1: صح؟
2: صحيح.
1: اليوم بدنا بالذات التكييف لأنه هسه حين قاعدين بنعيش في أيام حارة جدا.
2: نعم.
1: أعطيني الطريقة المثالية بالمبسطة هيك نحكيها للناس كيف تستخدم مكيف سيارتك بالسيارات الكهربائية وبرضو ما يسحب منك كل طاقة البطارية.
2: نعم. طب. سيد العزيز بالنسبة للمكيف يعني أول إشي لما تشغل مكيف وبتشغله يعني أنت مش رفاهية. هي هاي المكيف لانه جو جدا حامي درجه الحراره جوا السياره بتوصل 50 و55 درجه الحراره جوا المقصوره.
1: صحيح.
2: فانت عشان تستخدم المكيف بطريقه صحيحه وما يكون عندك صرف كهرباء عالي او صرف من طاقه البطاريه بشكل عالي لازم اول إشي تشغل المكيف يعني خلينا نحكي على درجه 3 اوكي ما يكون
1: دقيقه بره. درجة 3 ايش المقصود فيها؟
2: درجة 3
1: الفان ولا درجة البرودة؟
2: خلينا نحكي على الفان اول.
1: أوكي.
2: تمام. الفان اللي هو الهواء اللي بيطلع من جوا
1: معروف اللي هي المروحة.
2: المروحة بتطلع من جوا المكيف تشغله على 3
1: تمام
2: مشان لما يكون عالي كتير اصلا انت مزعج كتير اوكي وما بتحس بالبرودة اللي انت بدك اياها فانت خلصنا من موضوع الهواء نروح على درجة الحرارة تبعت المكيف نفسه.
1: أيوة اللي هي درجة البرودة.
2: درجة البرودة هون الغلط اللي بيصير مع الناس كلها بيروح بحطه على اللو على 16 على 15 ونص أقل درجة
1: أقصى طاقة للمكيف.
2: أقصى طاقة للمكيف.
1: تمام.
2: شو بيصير هون بيصير يفهم المكيف إنه أنت بده ينزل درجة الحرارة لهاي الدرجة اللي هي 15 أو 16 أو اللو فهون أنت الهدر تبع المكيف أو الطاقة تبعت البطارية عم تنصرف بدون ما تحس أنت صرف كتير وصلتك فالآن أنت عشان تقدر توفر في صرف الكهرباء درجة الحرارة تبعت المكيف ارفعها سويها مثلا 20 تمام أو إذا في سيارات فيها مثلا 1-2-3 حطها 3 مثلا ما تحطها 0 أو على أول درجة
1: يعني أنا اللي بدي أفهمه حاليا إذا عندي سيارة كهربائية بدي أجي أطلع فيها كان عندي المؤشر بالشحطات تمام خلينا نحكي بداية لأنه السيارة حامية وبدي أبردها بسرعة خليني أفتح اللو مثلا أحطها 3 شحطات أمشي مسافة صغيرة أطرد الهواء الحار.
2: نعم.
1: طبعا هاي معلومة سواء للسيارات الكهربائية أو لأي سيارة ثانية افتح شبابيك سيارتك
2: شبابيك. نعم.
1: أطرد الهواء الساخن اللي جوا السيارة
2: صحيح.
1: يعني لو 2-3 دقائق ارجع سكر الشبابيك لمدة 5 أو 6 دقائق رح تبلش الغرفة عندك تبرد لكن نعم. ما تخلي المكيف يظل على أقصى درجة ليش؟ لأنك أنت قاعد تطلب منه يظل شغال بأقصى طاقة
2: نعم.
1: بدون ما يكون في فرق درجة الحرارة ما رح تنزل ل16 مثلا مستحيل.
2: مستحيل
1: والتبريد رح يظل هو لكن هو ما رح ياخد أمر أنه افصل
2: بضل شغال
1: لهيك أنت بتشوف أنه البطارية عمالها بتستنزف لأنه التكييف شغال بأعلى طاقة لكن لو نزلتها مثلا من 3 شحطات لشحطة واحدة ترى راح يظل نفس الهواء البارد ما راح يختلف عليه شيء بلس لهذا الحكي إبراهيم
2: السيارات هي عكس في سيارات شحطة في سيارات 3 شحطات
1: بالضبط بلس لهذا الكلام معلومة في أغلب الناس تغفل عنها في كبسة جوا السيارة اللي هو محطوط عليها الهواء الدوار داخل السيارة وفي السهم اللي هو داخل من برا على جوا السيارة. إذا بتحط السهم اللي داخل من برا على جوا السيارة، أنت عمالك تستقبل الهواء الساخن من برا لجوا السيارة، بعدين بتقوم بتبريده عن طريق المكيف تبعك. لكن إذا كبست هذه الكبسة وخليت الهواء الدوار هو يتجدد، أعطيك مثال، إذا كانت درجة حرارة الهواء برا، فلنحكي إنه 40 درجة مئوية خصوصا اليوم مثلا، كانت درجة الحرارة برا 40، دخلت على السيارة بحرارة 40، تبردت خلال دخولها على الكونديشن ووصولها لمقصورة القيادة، وصلت مثلا ل 27 أو 25 في البداية، تمام؟ وأنا لساتني بستقبل، راح يظل المكيف يبذل جهد. لكن إذا دخلت ل 27 ودارت جوا المقصورة وتبردت كمان مرة، راح يصير بدي أبردها من 27 ل 24، راح يصير الموضوع سهل،
2: سهل إنه يوصل 24.
1: آه راح طبعا. أسرع وأسهل على مين؟ حتى على التكييف نفسه، هتحس بفرق، حتى هو راح يصير ريح.
2: نعم.
1: أما طول ما أنا كابس بالضبط يصير ويشتغل،
2: الكمبريسة نفسها بترتاح.
1: هون أنا شو بدي؟
2: نعم.
1: بدي إنه أوفر طاقة، فلازم أكيد. لازم الكمبريسة تفصل وتشتغل.
2: تمام.
1: لكن اتظلت،
2: وهو يعني الناس بيقول لك طب يعني أنا معي سيارة كهرباء يعني ما شغلش المكيف بدي. شغل المكيف، إحنا ما نقول لك لا، استخدمه بطريقة يعني عقلانية
1: احترافية.
2: يعني احترافية، بس شغل مخك شوي بالموضوع، بتلاقي الصرف صار عندك أقل في عدد الكيلوات تبعت البطارية
1: 100%. هون رح ندخل على إشي، على إشي تاني من أكثر الإشاعات اللي طالع على السيارات الكهربائية، إنه أنا إذا شحنت سيارتي دائما على الشحن السريع هيك أنا بعد بطارية سيارتي. ما بين الواقع والخرافة، أعطيني الإجابة
2: نور. يعني هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه وفتير كبير، يعني الموضوع المفروض إذا أنا كلامي مش مزبوط أو المهندسين اللي بنتعلم منهم مش مزبوطين، كمان في كتب أو مراجع تقدر ترجع لها وتشوف الكلام هذا صحيح ولا لا.
1: تمام.
2: اليوم الشحن السريع هو بضر، تمام؟ متى بس بضر ومتى مش ما بضر؟ ما بضر لما أنت بتستخدمه كل فترة، تمام؟ اليوم بيجيك واحد بيقول لك، أو جاني بعت لي مسج أنا شخص بيقول لي طب أنا ها رحت على الصين وشفت بالصين إنه ما في أصلا عندهم شحن بطيء، كله شحن سريع، كله دي سي،
1: كله دي سي.
2: تمام. كيف يعني هيك؟ أوكي صديقي، أول إشي عندهم حق البطارية وحق السيارة كلها ما بتسوى،
1: يضرب حقها،
2: تمام؟ يدوب. إحنا عندنا هون بنحافظ على البطارية بالشحن البطيء، فالشحن البطيء هو أمان لسيارات الكهرباء. 16 20 حتى 32 أصحاب الاختصاص بقول لك ما تستخدمه كتير، خليك ما دون 32 أمبير في الشحن المنزلي. أما نروح على شحن المحطات، أول شيء بدك تشحن بالمحطة لازم تشحن في مكان مظلل، ما بزبط أنك تشحن في مكان في في شمس والسيارة مباشرة على الشمس، هذا واحد. اثنين، درجة الحرارة لما تكون حامية هدي، يعني أنت استنى لخف الجو، أو إذا كنت مسافات يعني طالع عمان العقبة وبدك تشحن مباشرة وصلت تحط على الشاحن السيارة درجة حرارتها عالية جدا، فبدك يعني مينيمم 10 دقائق بدك توقف عشان السيارة تبرد أو بطاريتها تبرد بعدين تشحن. فخلينا نتفق مع بعض إنه الشحن السريع باستمرار، تمام، بضر بطاريتنا، ما بتلاحظه أنت بالشكل المباشر أو يعني مباشر إنه ضر بطاريتك على الفترة الطويلة.
1: يعني ممكن تلاحظ إنه الرينج بلش ينزل معك تدريجيا.
2: العمر الافتراضي تبع البطارية من 8 إلى 13 إلى 15 سنة، تمام. فأنت ليش تخرب بطاريتك في العمر أقل من هيك؟ لازم لازم أنت تحافظ على بطاريتك في الشحن المنزلي. وأنا بعرف سيارات اليوم ماشيين 400,000 كيلومتر الـ SOH عندها 100%، تمام؟ ليه؟ لأنه بشحنش غير بالبيت، ما بشحن غير منزلي، بشحن بس يسافر يبر عمان أو يطلع مثلا محافظات بشحن خارجي.
1: تقدر تشبه لي الشحن السريع بالنسبة للبطارية شو بيعمل؟
2: الشحن السريع شو بيعمل؟ تآكل، يعني تقليل من العمر الافتراضي للبطارية. هذا أفضل تشبيه أو أفضل
1: يعني أنا باعتقاد أنه ممكن يعمل صدمة للبطارية دائما باستمرار.
2: تصعقة.
1: تصعقة
2: أكيد.
1: صح؟
2: أكيد. لما يعني أنت اليوم. لما أنت تيجي تعطيها جهد عالي من الشحن السريع، واليوم عندنا محطات بعمان قاعدة بتوصل 240 و300 أمبير، تمام؟
1: يعني أنا ممكن يعني الخلاصة أنه الشحن السريع ما بيخرب البطارية، لكن كثرة استخدامه بشكل يومي على سنوات ممكن تقلل من عمر البطارية
2: الافتراضي تبعه،
1: وممكن تعرضها انها تكون زي كانها فاقده المناعه، باي لحظه ممكن يضرب فيها بلوك كامل.
2: نعم
1: صح،
2: نعم
1: بلوك
2: صحيح.
1: كامل ممكن
2: أكيد.
1: يضرب
2: اكيد
1: بسبب استخدامك السريع والمستمر.
2: نعم.
1: اما بعض الناس بقول لك انه والله صار لي سنوات بستخدم وما صار شيء، هاي والله هاي رحمه من ربك عاد.
2: نعم. هاي جاي معك هيك.
1: بالضبط.
2: تمام، هاي جاي معك هيك. بس هو الصحيح انه الشحن السريع على استمراريه يوميه باستمرار بضر قولا واحدا، زي ما قلنا لك انه بيعمل صعقه كهربائيه، ممكن باي لحظه. التشبيه الصحيح انه للخلية او للبلوك يكون فيه ضعف او بداية الضعف، الشحن السريع راح يكشف لك اياها
1: مباشرة.
2: مباشرة. فالافضل، وهذا الحكي المهندسين بيأكدوا على كلامي، يعني
1: اليوم في عندي كمان سؤال بحكي لك، هل لازم السيارة تنشحن لمية بالمية يوميا؟
2: نعم.
1: ولا ما بضر؟
2: تشحن مية بالمية ولا انها تفضل سيارة صفر بالمية؟
1: أشحن 100% ولا تضل السيارة توصل 0%.
2: ولا توصل 0%.
1: هلا تخيل احنا متفقين انه ما الغلط جدا.
2: نعم.
1: انها توصل لصفر بالمية.
2: نعم.
1: لانه انا هيك طبعا بعدمها للبطارية، مش بضرها، لسه الشحن السريع اهون بكثير اني اصفر البطارية.
2: نعم.
1: طيب السؤال اللي بحكي انه لازم اوصلها لمية، او مثلا
2: لتمشي.
1: ايش افضل شيء تضل فيه البطارية بالرينج اليوم؟ يعني انا بستعملها كل يوم.
2: نعم.
1: مثلا بدي اشحنها لكن ما لحقتش اني اشحنها فل، او مثلا تنزل معي البطارية لكذا، الرقم اللي ممكن نعطيه للناس من إلى تضل فيها شحن بطارية عشان السيارة تعيش أطول مدى ممكن، أو ما أطول عمر ممكن،
2: عشان نور السيارة تعيش أو بطارية السيارة تعيش معاك أطول زمن ممكن وبكفاءة عالية. الشحن من 20 ل 80%. وأعطيك الدليل على كلامي إنه صحيح. أوكي.

0: او خلينا نحكي ب 15 دقيقه، وال 15 دقيقه التانيين اللي هو من 80% لا 100%. وهذا السبب ايش؟ انه السياره بتعطي امر للمحطه انه نزل الامبير. يعني اذا كانت المحطه بتعطيه 180 امبير، عم تعطي السياره امر للماكينه نزل الامبير ل 60
1: حتى تحافظ
0: على الحراره تبعت البطاريه وعلى الخلايا اللي فيها. فما في حدا ولا حدا ولا مهندس بنصح انه من 80 ل 100 تشحنها. طيب. هلا ممكن مره بالشهر تشحنها مرتين ل 100 مشكله، اما استمراريه اكيد.
1: يعني افضل هديه ممكن اقدمها لبطاريه سيارتي لا تضلها على الفل كل يوم.
0: نعم.
1: في دقيقه ضايل معنا دقيقة، تخيل ما الحلقة خلصت.
0: خلصت الحلقة.
1: اليوم إذا السيارة واقفة تحت الشمس 5 أو 6 ساعات، نعم، هل بضر البطارية؟
0: لا
1: قطعا،
0: لأنه البطارية جاي بطن السيارة من تحت، مش على سقف السيارة.
1: تمام.
0: بطن السيارة، فما في إشي مباشر حم السيارة، ما في مراجع بتحكي إنه الحرارة تبعت السيارة أو البطارية بصير في خلل مدام سيارة محطوطة، ما هي أصلا فيها تبريد. وفي سيارات لما بصير في حم المروحة والتبريد لحاله بيشتغل
1: اوتوماتيكلي.
0: تمام. وفي سيارات لا، بس ما في إشي بيحكي انه 5-6 ساعات قاعد بتحكي انت تحطها بالشمس انه ممكن تضر السيارة.
1: يعني انا عشان بدنا ننهي، وصلنا لنهاية الحلقة، بس عشان الناس ما تخلط بالموضوع، اشحن سيارتك بالظل. نعم. لكن ما في مشكلة توقف بالشمس، فهي زيها زي اي سيارة ثانية.
0: اكيد اكيد طبعا.
1: تمام.
0: اكيد متفقين.
1: هاي هاي هاي زي ما نحكي معلومة 100%،
0: لازم تشحنها بالظل، ولازم لو وقفتها بالشمس السيارة لساعات ما بيأثر، يعني عادي.
1: بصراحة يا شباب احنا لازم نطول عمر الحلقة، لانه ضيوفي الكرام المعلومات عندهم كثير، بصراحة كثير معلومات قيمة وكثيرة وزخمة. فبشكرك جدا سيد ابراهيم شرباتي انك شرفتني ونورتني في ميكانيكا فهم.
0: شكرا.
1: ووصلنا لاخر حلقتنا لغاية اليوم. انتظروني باذن الله تعالى في 6:30 من يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. إن كان لنا عمر سنلقاكم على خير، ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها. انتهت غزوة الأحزاب على نصر عظيم للمسلمين دون أي قتال، دون أن يحدث قتال بالسيف بين المسلمين والمشركين. انتهى الأمر على هزيمة منكرة لقريش وغطفان وكل هذه القبائل، بيد من؟ بيد الريح التي أرسلها الله عز وجل. الريح، الهواء يا جماعة، هواء. هذه قمة قريش، أكثر شيء تستطيعون أن تجمعوه 10,000، من سيهزمكم؟ الهواء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ولم يجد أحدا من الأحزاب. طبعا لابد أنه أرسل أحدا يستطلع الأخبار، فجاءه حذيفة وأخبره: يا رسول الله، فعلا أنا سمعتهم كذا وكذا في الليل يغادرون، سيغادرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الناس حتى يتأكد، وإذا بهم فعلا كل واحد راح على بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر معه المسلمون، تعب شديد لثلاثة أسابيع في هذا الحصار، لدرجة أنه أيام مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أيام ضاعت فيها الصلوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انشغاله مرة بهذا القتال راحت عليه عدة صلوات، يعني راحت عليه مرة الظهر والعصر والمغرب، وفي وقت العشاء صلاهما جميعا، صلاها كلها مع بعض من شدة انشغاله بالقتال فعليا مع قريش. طبعا قتال مش قتال بالسيف، أقصد الرماية من هنا والرماية من هناك، ومحاولات قريش أنها تقطع هذا من هنا وإلى آخره. كان الوضع صعبا جدا، وانتهى الأمر على ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، كان في بيت أم سلمة، فطلب أنه يغتسل. فأثناء الاغتسال استأذن عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أو قد وضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك أن تسير الآن إلى بني قريظة. إلى بني قريظة ليه؟ لأن الذي فعلوه شيء لا يحتمل التأجيل. إيش هو؟ خيانة عظمى. في خيانة وفي خيانة عظمى. الخيانة العظمى هي التي تحدث في وقت الحرب، يعني واحد في وقت الحرب يعني ينحاز إلى العدو. هذه طبعا طامة كبرى غير مقبولة، ولا غير، ما فيش أي دولة في العالم كلها تقبل بها. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. وسار إليهم جبريل مع موكب كبير من الملائكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر مناديه لينادي بين الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسلمون من كل مكان يتحركون باتجاه بني قريظة. طبعا بني قريظة مكانهم شوي بعيد على فكرة، يعني هم في أطراف المدينة، ولهم جبل قريب من منطقتهم لليوم بسموه جبل قريظة، هذا يعني ينسب إليهم. طبعا هم مش عند جبل قريظة، هم قبل جبل قريظة، لكن منطقة ديارهم فعليا في تلك الزاوية، وهي بعيدة إلى حد ما. لذلك بعض الصحابة أثناء الطريق حلت صلاة العصر، فبعض الصحابة صاروا يختلفوا مع بعضهم، هذه القصة مشهورة. فبعضهم صار يقول: يعني رسول الله أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وبعضهم صار يقول: والله إن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلا السرعة، يعني بس أراد أنه نسرع. فبعضهم صلى العصر في الطريق، وصاروا الناس يقولوا لهم: أنتم عصيتم رسول الله. والثانيين قالوا: لا، إحنا بنصلي في بني قريظة. فالأولين يقولوا لهم: يعني أنتم يعني ضيعتم صلاة فرض الله عز وجل. فبعضهم وصل، حتى في بعض الناس وصل العشاء ما رضيش يصلي العصر إلا لما وصل لبني قريظة، وبعضهم وصل في العشاء. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا اهتمامهم بالأمر، إنه: يا رسول الله، نحن فعلنا هذا وهؤلاء فعلوا ذلك، وهؤلاء بيقولوا لهم: يا رسول الله، هم يصلوا وخالفوا أمرك. والطرف الآخر بيقول: يا رسول الله، هم يضيعوا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقر الفريقين: أنتوا على حق وأنتم على حق، ما في مشكلة، هذا ديننا، هذا ديننا الجميل. ما في فهم واحد فقط يمكنك بسببه أنك تلزم الناس كلها به، ما في فهم واحد يمكنك أن تلزم الناس كلها به أنه والله هو الصحيح وغيره كله مغلوط وكلام فاضي. مش صحيح هذا الكلام. ديننا أوسع من ذلك، أوسع من عقلك، أوسع من فهمك فعليا، لأن ديننا يتسع لكل هذه الآراء المختلفة. وهذا الدرس نتعلمه من هذه الحادثة المهمة جدا. ما واحد واحد من الصحابة كفر الآخر، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، ولا واحد صار يقول للثاني يعني يا نكفرك احتياطا، ما في منه هذا الكلام أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل رأي الجميع، قال أنتم على حق وأنتم على حق. وبدأ حصار بني قريظة. دام هذا الحصار حوالي، قيل إنه أسبوعين وقيل إنه 10 أيام وقيل إنه 3 أسابيع، على الأرجح إنه بحدود الأسبوعين تقريبا. فهذا الحصار كان شديدا جدا على بني قريظة. كعب بن أسد القرظي جمع بني قريظة وقالوا لهم يعني أنتوا ورطونا، وهذا حيي بن أخطب دخل معه بالحصن مثل ما وعده، قال له هذا خرب بيتنا، الآن أنتم ترون محمدا وأصحابه، واحد من 3 أشياء، إما أن تدخلوا في دين محمد تسلمون، تدخلون في دينه فنأمن على دمائنا وأموالنا وأبنائنا وكل شيء، أو والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل هو الذي تجدونه في كتبكم، أو إذا أبيتم، قال لا أعوذ بالله نحن نترك ديننا مستحيل، قال لهم إن أبيتم فاقتلوا الآن ذراريكم ونساءكم بأيديكم واخرجوا فقاتلوا محمدا قتال من لا وراءه ولا أمامه، أو تقتلوا جميعا آخركم. فقالوا إحنا نقعد نقاتل ومش عارف إيه، قال لهم أنا عندي رأي ثالث، انتظروا حتى يحل يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت المسلمون لن يتوقعوا أنكم ستهاجمونه لأنه يوم سبت، فتهاجمونه مرة واحدة وبالتالي تنتصرون على المسلمين بعنصر المفاجأة. قالوا إحنا نقاتل يوم السبت؟ أبدا مستحيل، لا نستطيع أن نفعل ذلك. فقال لهم ما بات رجل منكم مذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، أنتوا يعني ولا ما لكم مش دخل. فعند ذلك قال ليس لنا إذن إلا أن ننزل على حكم محمد. قالوا ننزل على حكم محمد شو رح يسوي فينا؟ فقال لهم عندنا حل فقط للمناورة، أن ننزل على حكم محمد ولكن نشترط لنفسنا حكما. لاحظوا هم أنفسهم رفضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله، هم بدهم يختاروا واحد، يظنون أن هناك من هو أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة. وقد أثبتت الوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين الرحمة والعدل إلا اختار الرحمة والفضل، يعني مقدم ذلك، وهذا الكلام حدث في بدر وحدث في غيرها. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد نحن ننزل على حكمك ولكن إحنا نشترط شرط واحد، ما هو؟ أن يحكم فينا رجل نحن نختاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تختارون؟ مين بدكم يعني تختاروا؟ قالوا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ في آخر أيام غزوة الخندق أصيب بسهم في أكحله، أكحله اللي هي منطقة اللي عند العضد في إيده في وسط الذراع، فأصيب بسهم فكان يمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تمرضه رفيدة الإسلامية أول ممرضة في الإسلام. فكان غاضبا جدا سعد، طبعا هو يدعو الله عز وجل يقول اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فخلاص خذني، وإن كان هناك حرب ما زالت يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقني لها، ولا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، لأن بني قريظة كانوا على وشك أنهم يدمروا المدينة كلها باللي فيها برجالها ونسائها وأطفالها. فهو يمرض هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنتم ما بدكم إلا سعد؟ قالوا نعم نريد سعدا. ليه؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا لهم سعد، تعال يا سعد. وآتوا به على حمار، كان محمول على محفة فوق حمار، وأثناء الطريق قوم من الأوس يقولون له يا سعد أحسن في مواليك، يا سعد ترى دير بالك هم اختاروك عشان تحسن إليهم، هم هم هم إلى آخره، وهو صامت. فلما أكثروا عليه أزعجوه، هو أصلا تعبان رضي الله عنه ومتعب من هذا الألم الذي يصيبه في يده، فقال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، خلاص ما حدش يكلمني. فعند ذلك عرفوا أن سعدا لن يتعامل معهم بالرحمة وإنما سيتعامل معهم بالعدل، وفعلا وصل سعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد، في عنده مجموعة من اليهود، في عنده مجموعة من الأنصار، وفي عنده النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قال يا سعد إن هؤلاء قد أبوا إلا أن تحكم فيهم. فقال سعد لليهود وحكمي نافذ عليكم؟ قالوا نعم. قال للأنصار قالوا عليكم؟ قالوا نعم. ثم أشاح بوجهه ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعلى من هاهنا، انظر أدبه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لهذا الأدب الجميل وقال نعم حكمك نافذ عليه. فقال فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم، هؤلاء المقاتلون يقتلوا وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. إيش يعني حكم الله؟ العدل. العدل مش الرحمة هنا، هم الذين اختاروا لنفسهم ذلك، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليهم، هم الذين رفضوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدم دائما الرحمة، وإنما طلبوا حكم سعد الذي حكم عليهم بالعدل. وفعلا قتل مقاتلوهم، في بعض الآراء بتقول لك 500 وفي بعض الآراء بتقول 40 على فكرة، يعني حقق بعض الأساتذة أنه عددهم فعليا كانوا 40 مقاتل هم الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن الذين قتلوا قتل على رأسهم كان من؟ حيي ابن أخطب زعيم بني النضير، هذا الشيطان الذي جيش كل الأحزاب جاء وقتل. قبل أن يقتل قال كلمة يعني صعبة بتدلك قديش هو متكبر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. يعني هو بيقول إنه هذا حكم الله خلاص. وجاء وقتل. وبعض الذين رفضوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلوا سبيله ويعطينهم كل شيء، وهكذا انتهى وجود بني قريظة في المدينة وتحولت الأحداث كلها لصالح المسلمين. نحن نغزوهم ولا يغزوننا، تتحول الأوضاع الآن بالكامل لصالح المسلمين ليكون عنصر المبادرة بأيديهم منذ هذا الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: اف ام نحبك يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام والأخوات الكريمات، مع القرآن وعلى مائدة ومأدبة القرآن نلتقي والحمد لله. العظمة لمولانا، فتحت في سورة الحجر صفحة فوجدت الصفحة هذه فيها 22 مرة نون العظمة، فقلت وحق لمولانا العظمة طبعا، فمن أسمائه العظيم سبحانه جعلنا وسيناها وحفظناها مددناها وألقينا وأنبتنا وجعلنا عندنا خزائنه وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، علمنا المستقدمين منكم وعلمنا المستأخرين، خلقنا الإنسان والجان خلقناه من قبل إلى آخره. أحببت أنه يعني نرى هذه اللفتة بس، أنه للمولانا العظمة، فلا عظيم على الحقيقة والجدارة إلا هو العظيم المطلق. ممكن أن تعظم إنسانا لكرمه لأخلاقه نسبيا، لكن مولانا العظيم المطلق،
1: المطلق نعم.
2: سبحانه. إخواننا والأخوات، الحاجة إلى الدين كالحاجة إلى الأكسجين، إذا انقطع انقطعت الحياة ولو أي والله. المخدرات تعني الموت، والتعاطي انتحار على البطيء، وليك صورا لا تنتهي من صور تدمير بنية المجتمع والأمة، تدمير الأمة. من يعني من يدمر هذا الشيء والمخدرات، وإحنا بنرصد الفاعلين من يحاولون أحيانا بالبالونات وأحيانا بالمش عارف إيه ولا إيه. إذن هي حرب ينبغي أن نجند لها قوة تقمع هؤلاء قمعا. أبناؤنا يعني يتعرضون لمن يروج فيهم المخدرات، متى تناول أول جرعة أدمن. ولذلك ينبغي هؤلاء الذين يروجون المخدرات أن يعاقبوا أشد العقوبات، جرائم قتل. هذا أنت عم تقتل مجتمع يا مجرم عشان تكسب كم دينار. الخلاصة، ويعني الصور لا تنتهي مثل ما قلنا. أحيانا الصور من الصور الاجتماعية، يعني يجيك واحد محتال، والله عائلتي وأنا طردونا من البيت، بدنا إيجار البيت، يعني تمثيل. إخواني هذا التمثيل ينبغي أن ينتهي. يعني ماذا نقول؟ يعني طبعا الناس قد تصدق لكنه ليس صادقا، فكونوا على حذر من هذه الأمثال. يعني ناس بتهرب مخدرات وناس بتكذب على الناس.
1: نعم،
2: مصيبتنا مصيبة. الدين يا ناس، صور الاحتيال لا حدود لها، الشيطنة الإنسانية لا حدود لها. يعني الإنسان شيطان إذا خرج منه الدين،
1: صحيح،
2: وصير شيطان. مثل ما قال أحد اللي يعني وقد كنت امرأة من جندي إبليس حتى ارتقى به الحال فصار إبليس من جندي.
1: يا الله.
2: ارتقى به الحال، صار إبليس نفسه
1: يتعلم منه،
2: جندي عنده. شيء عجيب. الضمانة الاجتماعية لعلاج ظواهر ومظاهر الفساد إنما هي بالتدين الحق. إخواني لما نقول الدين علاج فكنا احنا يعني بنبالغ. والله لا حياة، مثل ما قال الشاعر، لمن لم يحيي دينا. لا حياة، لا والله. طبعا الناس أحياء عايشين بمعنى، لا، الحياة الزكية الحياة الراقية، الحياة اللي كلها أنسنة ولطف ومعاشرة وصفاء. هذه الحياة، مو الحياة طمي البهائم حياة.
1: صحيح،
2: احنا مش عاوزين حياة البهائم، عاوزين الحياة الشريفة، الحياة السامية، الحياة السامقة، مش مجرد حياة. لا يا أبويا، التدين المتطرف أو التطرف الديني أزعم أنه صناعة artificial. إخواني ما يغروكم، ما يخدعوكم، اللي بقول لك اللي مش عارف إيه فرض واجب، واللي مش عارف بقول هذا كله من أجل أن ينفروا من الدين. فاحذروا، المتطرفون جزء من اللعبة، ولذلك كونوا حذرين. الدين نعم، التدين المزعوم المكذوب لا.
1: جميل.
2: لأن هذا خطر، لأن التصنع ما هذا إلا ظاهرة مفتعلة، اللي هي تدين الكذاب، هذا مصطنع لتشويه صورة الدين والقتل. يعني واحد بعمل لك ريحة النص بطنه وهو مصنع تصنيعا، يروج أفكار إجرامية ولا متطرفة. إخواني ينبغي أن نكون على حذر، مش معنى أنه نقمع التدين، أي لا، أي هي حاجة وهي حاجة، دي حاجة ودي حاجة على إخوان المصريين. يعني إحنا نقمع الباطل والمبطل.
1: جميل.
2: مش نقمع أهل الحق. التدين كله كمل كله إيش؟ التدين كله غلط، ما يعني كملها منه محدش، محدش
1: على فرض.
2: على كل حال، آخ آخ آخ، وراء ظواهر القتل والإجرام، يعني كل هاي الظواهر مصطنعة. كان نظام الأسد ينقل هؤلاء من منطقة لمنطقة، المتطرفين بيشحنهم من منطقة لمنطقة عشان يفتكوا بالناس، وشوف شوف الإسلام بيعمل إيه.
1: نعم.
2: لا يا أبويا، هذا كان ينقل من قوات الأسد حتى يفسد مخيمات ولا غيره، ذبح. لا إله إخواني، الوعي الوعي، بارك الله بكم. تجيش طاقات كل فرد للدفاع عن دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن نتعرض للحفر عن الجذور ليسهل اقتلاعنا، عم بحفر على الجذور.
1: نعم.
2: فانتبهوا، هذا الكتاب العظيم كنا نستطرح بالقرآن أطفالا، وإحنا أطفال رابع ابتدائي ولا كم نحمل المصحف معنا، وكانت معظم الدول كذلك، فتغير كل شيء. فهل هذه مصادفات أم مخططات؟ ولا من أعرف. ولاحظوا الآن كثرة أخبار جرائم القتل. إخواني مجتمعنا في خطر، جرائم القتل، ما انتم يعني شايفين، وإحنا شايفين اللي قتل أولاده وقتل نفسه وقتل امرأته، يعني واللي قتل بالبلطة ولا مش عارف مين، مش معقول هذا. إخواني هاي الظواهر ينبغي أن نقرع جرس الإنذار والخطر. جرائم القتل يجب أن تقمع، مو احنا ندور على ليش
1: أي حاجة.
2: أي حاجة. أخ أخ، انتهاك كل المحرمات وإضعاف روح الدين والتدين. فليكن كل منا حارسا اجتماعيا بالحكمة والمودة والنصيحة وأخوة الإيمان. إخوان ننصح بعضنا مش تدخلا في شؤون الناس، لا، يعني شاب مثلا مش ماشي صحيح او متابع بنات، يا اخي لك اخوات انت متابعهم ليه؟ مثلا نحاول ان نصلح، مش تدخل شرطه لكن تدخل نصائح
1: اجتماعي.
2: اي نعم. فليكن كل منا حارسا وليجند كل منا طاقته لنصرة هذا الدين والدفاع عنه، إنه إما هذا وإما الطوفان، نسأل الله السلامة. إخواني مجتمعنا عم بتعرض لظواهر جديدة، العنف من فنش رأسنا في الرمل، جرائم القتل عمره ما كان عندنا بهذه الصورة إطلاقا. الأردن كنا نسمع عن قتيل كل يمكن سنتين ثلاثة، الآن هذا اللي قتل بالجملة. طيب، إفلات إسرائيل في كل جريمة من العقاب يشجعها على ارتكاب مزيد من المجازر، لأنه بتحميها أمريكا.
1: نعم.
2: فلنكن نحن حماة لبعضنا، ليش ما نكون احنا وحدة واحدة ويدا واحدة وموقفا واحدا، مثل ما أمريكا واقفة مع إسرائيل فلقف العرب مع غزة مثلا. ليه احنا متفرج بس؟ just looking. ليه؟ لماذا لا نساعد؟ ما تقول ليش بعثنا كم بطانية، بعثنا خلاص انت براحتك قول ما شئت، نكتفي بهذا،
1: نكتفي ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
9: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
10: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
11: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 0796-171-515-4.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020

0: وأسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك الله
0: دكتور. نواصل في سورة آل عمران.
1: مرحبا.
0: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
1: بسم الله. وسارعوا، يا سلام، شو المسارعة؟ بمعنى أنه الفوضى لا، لكن
0: المبادرة.
1: تمام. والتسابق في الخير.
0: نعم.
1: بنظام طبعا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مولانا يدعونا إلى يعني إحسانه ومغفرته وقبول توبتنا من قبله سبحانه. وسارعوا، ما أجمل هذا الدين والله، إلى مغفرة من ربكم. لو قيل للناس سارعوا في خصم على 20% بيطيروا الناس.
0: صحيح.
1: فأنت الآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنا تباطأ نطير طيرانا والله. أعدت للمتقين. أعدت هذه الجنة، أعدت. ومين الذي أعدها؟ الآمر الله الذي يعد سبحانه للمتقين. من جعلوا التقوى زادهم، ومن جعلوا التقوى منهاجهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينفقون،
0: هذه صفات المتقين الذين يسارعون.
1: أي نعم. نعم.
0: ينفقون في السراء والضراء.
1: في السراء لما يكون ميسور، الضراء تجارته ضربت مثلا.
0: كيف ينفق وهو في ضراء دكتور؟
1: مو بيخف الإحسان لكن بنقطعش.
0: بنقطعش. جميل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله.
1: تمام. والكاظمين الغيظ. إخواني، قد يجد الإنسان يعني أحيانا زحام خانق، وأحيانا تدافع، وأحيانا احتمال
0: استفزازات. نعم.
1: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واحد خبط واحد، آسف والله يا أخي، الله يسامحك، مع السلامة، وشو طاوشه ومش قاصد.
0: نعم.
1: مثلا. والعافين عن الناس حتى لو أساء قصدا، روح سامحك الله. أحسن. لو بدنا نصعد بدها هوشة كل
0: خمس دقائق.
1: أي نعم. والله يحب المحسنين. يا سلام. المحسن من يتحمل من أخيه، مش سكاكين حاملين.
0: نعم.
1: لا، لبعضنا نحمل المحبة في قلوبنا والاحترام لبعضنا واحترام الرأي والرأي الآخر، ولا نشهر بأحد ولا
0: نحقر
1: أحدا. نعم. ولا نهزأ من أحد ولا نغتاب أحدا ولا نذم أحدا. اشتغلش في الناس، اشتغل بعيوبك أنت.
0: جميل.
1: ارتقي بأخلاقك، ارتقي بنفسيتك، ارتقي بثقافتك، خير من أن ترتقي على جماجم الناس.
0: جميل.
1: فلان بسواش، فلان بسواش، فلان فلان والله ما بشتري بقرشين، فلان تمالكم على الناس.
0: صحيح. استأذنك دكتور باتصال ثم نواصل.
1: مرحب.
0: الأخ أمين، تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله بدي أسأل الدكتور، أنا يعني في ناس خلينا نقول بين الحياة والموت بتكون وبتنتقل، خلينا نقول إلى يعني بتشوف، يعني أنا شفت قصص كثير زي هيك، بنتقلوا إلى يعني إلى عالم تاني.
0: يعني بيبدا يخاطب ناس انت مش شايفهم مثلا،
2: بقول لك اني شفت في السماء وطلعت وشفت. تمام. كذا وشفت كذا.
0: نعم.
2: يعني يقول المسلم خلينا نشوف انه شاف شغلاته الحسنى ورجع. طيب انا شفت قصه واحد هذيك اليوم اجنبي يعني عمره تقريبا بالسبعين وانبسط وشاف انه الموت شيء حلو يعني.
0: نعم.
2: حتى هو شاف إنه الموت إشي حلو.
0: نعم.
2: ما بعرف إذا في تفسير علمي للشغلة هاي. الله يجزيك الخير.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب دكتورنا الفاضل، بتكلم الأخ أمين عن حالات عند لحظات النزع. الإنسان وهو في لحظاته الأخيرة، بعض الناس طبعا بتصير عندهم هذه الحالة، إنه الناس حواليه بيكونوا أقاربه وأهله إلى آخره، وهو يخاطب مثلا أناسا لا يراهم الحاضرون، أو يخبرهم بأنه رأى أشياء يعني خارج إطار هذه الحياة الدنيا، فربما يفرح لهذه المشاهد التي يراها، فيستبشر أهله أنه يعني إن شاء الله تكون حسن خاتمة يعني. فهو يقول بالمقابل أنه رأى يعني مشهدا مشابها لشخص أجنبي غير مسلم، وانتقل إلى مثل هذه الحالة وبدأ يرى أشياء أسعدته، ف

0: ما التفسير العلمي أو الشرعي دكتور لمثل هذه الحالات؟
1: والله ربما يكون في عنده استعداد هذا اللي كانش مسلم،
0: نعم،
1: لكن عنده خميرة، عنده يعني قاعدة ينطلق منها، في عنده قيم، وقد يرى أشياء،
0: وربما كان يكتم إيمانه دكتور.
1: صحيح. نعم. صحيح.
0: نعم.
1: لكن معدنه بيكون صافي،
0: نعم،
1: وقلبه كذلك، لكن مش بتاع خمر وبتاع فواحش، هذا مش هيشوف إلا، نعم، جهنم يعني.
0: نعم.
1: لكن من يرى الرؤية الصادقة، من يرى بيكون فيه.
0: إذن وارد دكتور موضوع أنه الإنسان يرى أشياء، يعني مثلا في الآية الكريمة دكتور أذكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هل هذا التنزل الملائكة دكتور بيكون في لحظات النزع يعني أم بعد الموت؟
1: والله قد يكون يجيله في المنام مثلا،
0: نعم،
1: يعني
0: على شكل رؤية حلوة،
1: رؤية، نعم، إيجابية، رؤية مبشرة، رؤية فيها خير مثلا، قد تكون فعلا بشارة من عند الله عز وجل. قد
0: طيب الآية الكريمة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا أيضا دكتور
1: لحظة المغادرة هذه
0: في لحظات النزع
1: أعتقد هكذا،
0: نعم، ويرى أشياء،
1: نعم، نعم، ترى ملك الموت
0: يا الله
1: جاي يستلم الأمانة
0: يا الله،
1: أنت بتسلم نفسك
0: يا الله
1: في تصارع ملك الموت، لا
0: لا طبعا،
1: ولذلك فبصرك اليوم حديد شايف نهايتك
0: يا الله.
1: فالمؤمن المستعد للآخرة عادي، أهلا أهلا، والله كان نحضر بعض الوفيات يرحب أهلا أهلا أهلا مرحبا
0: يا الله،
1: إيه والله
0: يا الله،
1: إيه والله، يعني منظر يقشعر له البدن،
0: صحيح،
1: يعني هو شايف شيء احنا مش شايفين شيء
0: يا الله،
1: فيرحب ويبتسم
0: يا الله،
1: سبحان الله
0: يا الله، يعني اللهم أحسن خاتمتنا جميعا،
1: يقول الجد إبراهيم من هذا النوع، الله يرحمه،
0: سبحانك يا رب، رحمه
1: هذا
0: الله.
1: رجل معلق قلبه بالمساجد، يا سيدي أحمد يلا ننزل صلاة الفجر فنفتح المسجد نحن من فضل الله تعالى ونقفل المسجد بعد ما ننتهي صلاة الضحى إلى آخره، فيعني أملنا بالله أنه من هذا الصنف إن شاء الله،
0: يا الله نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين وأن يحسن خاتمتنا جميعا إن شاء الله،
1: نادر المثال والله،
0: سبحان الله. جميل، نواصل ولا في اتصال؟ تمام، نأخذ الاتصال الآخر من مين؟ من بلال، تفضل أخي بلال.
2: السلام عليكم دكاترتنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا،
2: أحبكم في الله،
0: أحبكم الله وأكرمكم،
2: جمعنا الله وإياكم في جنات يا رب،
0: اللهم
2: آمين. مشاهدة حصلت مع أحد من أقربائي،
0: نعم،
2: على رؤية عند الوفاة،
0: نعم،
2: ممكن طلب، يعني هذا نحن حاضرين، يعني والدي حاضر، فطلب شربة ماء، فلما أسرعوا كان بيحتضر، فلما أسرعوا ورجع جابوا له قدر ذا، فقال لا الحمد لله شربت
0: يا الله،
2: فالجميع انصدموا وهم يعني من وين شربت، فكان كل ما فجأة يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، يرد السلام، يعني
0: يا
2: يرد
0: الله
2: السلام على الناس. دكتور فيه سؤالي اللي بسأله، هل أنا كمسلم مطلوب مني أعمل عقلي في القرآن أتدبر إني أفسر أم إنه أنا مطلوب مني أن أتبع الشيخ؟ وهذا سؤال له أكثر من مغزى.
0: بدك تحكي المغازي ولا لا؟
2: المغازي إنه أنا مرات بقول مثلاً، بقول لي أنت ما بصير تقول رأيك، صحيح بصيرش أقول رأيي، لكن أنا بقرأ في القرآن إنه وليتفكروا وليتدبروا،
0: أفلا يتدبرون القرآن؟
2: كيف العاد أنا ليش بس لازم أرد على فلان؟ يعني ما مرات تمام بكون عندي فهم لي،
0: يعني هاي المسألة بدها شوية ضبط حتى تكون واضحة إن شاء الله وتسمع الإجابة من الدكتور.
2: بعض الناس بيحجروها وليس يضبطوها.
0: نعم، لا بدها ضبط، مش حجر، لا طبعا بدها ضبط.
2: الناس يقول لك ما بصير تعمل عقلك، لازم تتبع الشيخ وآراء العلماء، يعني طب ممكن أنا عندي ممكن حدث لي واقعة فسرت هذه الآية.
0: نعم
2: إذا ممكن أسمع رأي
0: أبشر دكتور. تسمع الجواب
2: وبعدين في سؤال كمان مرة دكتور إذا سمحت.
0: تفضل.
2: الله سبحانه وتعالى عندما قال أنا كنت تقرأ ومن قدر عليه رزقه،
0: نعم،
2: المفروض يقول فليمسك، ويقول لا فلينفق، حتى الذي يقدر عليه رزقه،
0: نعم،
2: الله اللي بيضيق عليه رزقه
0: فلينفق، صحيح
2: الجواب، فهو يعني نفقة، وهذا كان يعني مع تجربة تنفق الله برد يوسع،
0: صحيح صحيح.
2: شكرا دكتور،
0: أكرمكم الله أخي بلال، بارك الله فيك، شكرا. في اتصال آخر ولا لا؟ ما فيش. طيب الأخ بلال عنده كان يعني تعليق زائد سؤال.
1: نعم.
0: تعليقه على ما قيل من موضوع
1: الرؤى.
0: الرؤى نعم. بيقول يعني في حالة في عائلتهم وأمام والده رأى شخصا من الأقارب يحتضر وطلب يعني شربة ماء. فيعني أتوا بشربة الماء على عجل، فلما وصلت كأسة الماء يقولون لا أنا شربت تمام ارتويت، فلم يشرب الماء الذي أحضروه. وكان طيلة هذا الوقت كما يقول الأخ بلال يحيي ويرد السلام لناس غير موجودين، يقول عليكم السلام أهلا وسهلا.
1: لا هو شايف اللي احنا شايفينه
0: بالضبط. نعم نعم. فهو يثني على
1: مرحب مش من فراغ.
0: نعم نعم.
1: وأنا رويت مش من
0: سبحان
1: فراغ.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: إخواني هذه بشائر أنه ماض إلى مستقبل سعيد.
0: يا الله
1: يا الله أرانا وأراه مصيره.
0: يا الله
1: هذا طبعا عملة نادرة
0: اللهم
1: قطع نادر هذا.
0: صحيح.
1: ذهب صافي هذا.
0: صحيح. سؤال الأخ بلال دكتور استفساره بيقول يعني أنا بدي أعيد صياغة السؤال. يقول ونحن نقرأ القرآن الكريم نتأمل الآيات نتفكر في المعاني، لكن بيقول نصطدم بيعني خلنا نقول اتجاهين. اتجاه بيقول انه انت ما بصير تفكر وتفسر القرآن وفق فهمك وحدك، وانما يجب ان تتبع الأئمة والمفسرين وما الى ذلك. وفريق اخر بيقول لك لا انت يعني فكر وفسر وخذ راحتك في الموضوع. فبيقول انا كيف اوازن بين اطلاق العقل والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، وبين من يريد أن يحجر علي، وبين من يريد أن لا أفكر قيد أنملة، وإنما خلص ما هو الأئمة فسروا والمفسرين أنت مين أنت عشان تفسر. هل مطلوب من الإنسان العادي أن يفسر ولا مطلوب منه أن يتدبر؟ وما الفرق بين التدبر والتفسير دكتور؟
1: وما معنى فاسألوا أهل الذكر.
0: نعم. إن كنتم لا تعلمون. وكيف بدنا نضبط المسألة دكتور؟
1: لازم يكون عندي عدة الفهم.
0: جميل.
1: ما عنديش عدة الفهم بصير خبص تخبيص.
0: نعم.
1: وبصير أتكلم شطح نطح يعني.
0: نعم.
1: بصيرش اللي يكون عندي مقومات.
0: نعم.
1: التفسير مقومات التأويل مقومات النظر في القرآن. وليه فاسألوا أهل الذكر.
0: نعم.
1: إذا كل واحد فسرها كيفه.
0: طب إذا الإنسان دكتور لا يمتلك هذه المقومات وهو إنسان عادي بسيط يقرأ القرآن
1: اجتهد على نفسك،
0: لكن خطر على باله دكتور خلنا نقول. نعم. مثلا معنى معين حينما قرأ الآية كيف يتصرف بهذا المعنى؟ هل يلغي هذا المعنى يقول لك أنا مش متخصص بديش أخبص؟
1: لا.
0: ولا يعرضه على أهل التفسير يشوف هل له وجاهة أم لا؟
1: يحاول أن يفهم.
0: جميل.
1: حاول أن تفهم يا أيها الأخ يا أيتها الأخت أيا كان، حاول أن تفهم بس يكون عندك مقومات يعني ولو البدايات للطريق، أما من الصفر مش هتأخذ المعنى.
0: نعم.
1: لكن بدك تعلم اللغة العربية.
0: نعم.
1: تعلم البلاغة أنه مثلا مولانا قد يتكلم بكلمات غريبة عنك فتفهمها أنت بالغلط، فلازم يكون عندك عدة
0: الأرضية
1: تفسر بها الكلام.
0: نعم.
1: حاول مش غلط. واسألوا يا ناس يعني
0: إذن الإنسان العادي دكتور عشان يتدبر قد يصل إلى معاني معينة لكن لا يعتبرها قطعيات خلينا نقول، وإنما يعرضها على أهل الاختصاص.
1: حاول.
0: أنا والله أنا شفت هذا المعنى أنا هيك فهمت الآية، هل هذا الفهم يستقيم مع الجو العام ولا لا؟ فقد يفتح بابا جديدا للفهم وقد يكون مخطئا، وبالتالي المختص
1: تمام
0: ربما يصححه أو يدله على ما
1: صحية.
0: نعم. جميل.
1: فاسألوه عن الذكر.
0: جميل.
1: أنت لا ترغيش نفسك لكن جميل. حاول. أنا فهمت الآية كيت وكيت وكيت. لا والله أخي مش هيك.
0: وأقنعني ليش مش هيك كمتخصص.
1: تمام.
0: نعم.
1: احترام.
0: نعم.
1: هذه الكلمة ما لهاش هذا المعنى اللي أنت قلته.
0: نعم.
1: مثلا فجميل أن نفكر وجميل أن نصوب تفكيرنا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: فالناصح المفسر إلى آخره أعطاني المعنى بعكس ما نعم. نظرت أنا إليه. نعم. فبصرك اليوم حديد. شو أنا حديد؟
0: نعم.
1: مثلا يعني بدك تكون عندك مبادئ اللغة
0: أساسية في اللغة. نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: على وحاول ودرب نفسك واقرأ.
0: والإنسان دكتور يعني يستطيع أن ينظر إلى ما مثلا مناهج المفسرين، كمثلا يعني من كان يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالمأثور أو حتى في بعض الأحيان التفسير بالرأي، يعني هنالك مناهج ومدارس في التفسير لا بأس أنه الإنسان يطلع عليها أو يطلع على بعض التفاسير البسيطة حتى يملك الملكة، بالإضافة إلى اللغة يعني وبلغتها كما تفضلت دكتور.
1: يلا يحييك. المتمكن إخواني من اللغة أن يفهم هو بمفرده جميل،
0: نعم،
1: أو عندي ثقافة لكن مش قادر أنا أتذوق المعاني اللي بجيبها من هو أسمى مني فهما،
0: نعم،
1: يمثل ساحب الظلال مثلا،
0: نعم،
1: أزعم أنه في القرن العشرين ما في أحد فسر القرآن، نعم، مثل ما فسر هذا الرجل القرآن،
0: نعم،
1: فلو أخذت لفتاته الجميلة
0: وتعلمت عليها، نعم،
1: التذوق،
0: نعم، جميل،
1: أزعم أنه مثل صاحب الظلال في القرن العشرين ما حد فسر القرآن، نعم، فسروا لغة وفسروا بلاغة فسروا، لكن هو أعطاك روح النص.
0: جميل.
1: مش
0: جميل.
1: يعني جميل. مش عم بسوق،
0: لكن لا،
1: هذه الحقيقة.
0: جميل، أكرمكم الله سيدي، الله يبارك فيك. نستأذنك بفاصل ثم نعود
1: مرحب.
0: إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: أكرمك
0: الله دكتور. أختم بهذين السؤالين عبر الفيسبوك. سؤال الأخ خالد بركات بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سؤالي: هل تم نقل العرش فعليا؟ ولماذا لم تكتشف الملكة أن عرشها قد نقل أو غير موجود، مع العلم أن عملية النقل تمت قبل أن تأتي الملكة إلى سيدنا سليمان عليه السلام، حيث كانت تقوم بأعمالها، والله أعلم. فما رأيكم ولكم جزيل الشكر.
1: بسم الله. يعني طلعت الملكة وموكبها
0: باتجاه سليمان،
1: والحاشية بتاعتها باتجاه مملكة سليمان. نعم. عليه السلام. بقي عرشها في محله.
0: نعم.
1: مش هتشيل معها العرش. يعني سليمان بعث من يحمل العرش.
0: نعم.
1: عنده.
0: نعم.
1: حتى يفاجئها بوجوده.
0: قال العرش. قال من يأتيني بعرشها؟ مظبوط.
1: نعم. ومع تغيير في معالم.
0: نعم. نكروا لها
1: هو ولا مش هو؟ نكروا لها عرشها ننظر ليروز عقلها.
0: نعم.
1: هذا اختبار عقل الذكاء. فطلعت الذكية: أهكذا عرشك؟ أهذا عرشك؟ أروفهم
0: أهكذا
1: أهذا عرشك؟
0: أهذا
1: أي، لأنه أهكذا عرشك
0: كأنه بيشبهه.
1: أيوة.
0: نعم.
1: أهذا عرشك؟ قالت في الجواب الذكي: كأنه هو.
0: كأنه هو. نعم.
1: مش هو غلط، هو غلط، لأنه يعني في تعديلات كثيرة جدا. فكيف هو؟ مش هو.
0: نعم.
1: إذا مش هو غلط، لأنه ديكور العرش
0: شبيه
1: هو، يعني تقريب نقول هو، لكن مش قادر أقول هو لأنه في
0: تغييرات.
1: تغييرات بالضبط. فهو راز عقلها، وهي أيضا يعني امتلأت بالفارق الحضاري بينها وبين هذا الرجل.
0: نعم. نعم.
1: احنا بينه وبين 50 سنة. تكنولوجيا مختلفة تماما، ولذلك أبهرها بهذه العملية. الذكاء هنا.
0: نعم.
1: هنا يعني صراع ذكاء.
0: جميل.
1: اثنين ذكية، هي ذكية وهو ذكي.
0: جميل.
1: ايه.
0: السؤال الآخر دكتور، الأخ إسماعيل الحافي بيقول: السلام عليكم، أطيب التحايا لشيوخنا الأفاضل. سؤالي: في سورة مريم: فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، من المنادي ولماذا من تحتها؟
1: يعني لما ولدت.
0: نعم.
1: من تحتها.
0: نعم. إذن المنادي هو عيسى عليه السلام.
1: تمام.
0: جميل، جميل جدا. الأخ خالد الصباغ بيقول: تحية من مصر للأردن وأهل الأردن.
1: الله أكبر.
0: وتحياتي للدكتور أحمد نوفل والدكتور بشار،
1: حياك
0: الله. ويقول: نفع الله بكم، الله يجزيك الخير. الأخ خالد الصباغ من مصر.
1: مصري.
0: مصري. نعم.
1: والله نعتز.
0: نعم. نعم. الله يكرمكم ويجزيكم الخير. نكتفي بذلك دكتورنا، ووصلنا إلى النهاية. الله يجزيكم الخير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أفصح اللسان وعلم البيان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا خير من حل في عيني فكحلها فأغمضت فوقك الأجفان والهدب. الدر واللؤلؤ المنثور آيته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنن. في حضرة الكلمة نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف ونتوقع منكم أغلى المشاركات، فمرحبا وسهلا وأهلا بكم في حضرة الكلمة.
0: في حضرة الكلمة
1: كما يطيب لنا ولكم أن نبتدئ ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم ما رضيت على حلو الثنيات والضاح الأثارير، محمد أحمد المحمود حيث سرى باه وسيم قسيم ساطع النور. توجت نفسي أمير العاشقين بي، لا التاج تاجي ولا التدبير تدبيري، لكنني كنت مملوكا فملكني إيوان كسرى وتيجان القياصير. في الأرض متسع للعاشقين، وهل تضيق أرض بعشاق مغاويري؟ هذا فريد بن شوقي قال بردته، عسى يفيء بذنب منه مغفوري.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات، هنا يكون للمعنى مغنى، ويكون للحرف ويكون الحرف أجمل وأبدع وأروع. نستقبل مشاركاتكم على أرقام البرنامج 06516-2020 06516-4020 06516-5020 أو أرسل مشاركتك المصورة شعرا نثرا قصة أو خاطرة على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879331193. أعيد، رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879331193. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حضرة الكلمة.

0: اليوم أنا وأنتم أمام قامتين كبيرتين، أستاذي القامة الكبيرة الأستاذ علي البتيري وصديقي الغالي العزيز الأستاذ أبو عمر سميح زريقات. سأبدأ بالتعريف بعد استئذاني من أستاذي أستاذ علي البتيري. تولى إدارة تحرير مجلة وسام للأطفال وزارة الثقافة 2002-2006، مستشار التحرير في مجلة الشرطي الصغير، مديرية الأمن العام 96، وصحيفة زها التي يصدرها مركز زها الثقافي. نال جائزة خليل السكاكيني لأدب الأطفال رابطة الكتاب 1996 عن جميع أو مجمل أعماله، وجائزة التأليف في مجال الشعر من اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية 2002 عن مجموعة لماذا رميت ورود دمي. لسبع مرات فاز بجائزة أفضل عمل غنائي متكامل في الدورات الثمانية لمهرجان أغنية الطفل الذي نظمته وزارة الثقافة، كما نال جوائز كبيرة في مهرجان الأغنية الأردنية الأول ومهرجان القاهرة السادس وجائزة الميكروفون الذهبي بتونس، عضو رابطة الكتاب وأكثر من 12 ديوان شعر. يا أهلا ويا سهلا بأستاذنا الأستاذ علي.
1: أهلا بك أخي فريد، وأشكرك على هذه الدعوة لهذا البرنامج المميز في حضرة الكريم.
0: يعني بعد كل هذا التاريخ وهذا الإنجاز، ماذا يمكن أن يتبقى وماذا يمكن أن نقول أستاذ علي؟
1: والله تقريبا هذا غيض من فيض.
0: ما شاء الله تبارك
1: يعني
0: الله.
1: يعني عن غاية هذا العام إصداراتي زادت عن 40
0: تبارك الله
1: كتابا، معظمها في مجال الشعر الموجه للكبار وللصغار أيضا.
0: اللهم زد وبارك، بارك لك يعني في هذا الإنتاج وفي هذه في هذا الأداء الرسالي العظيم الكبير اللي كلنا نعتز به. ضيفنا الجميل الآخر أسميه ملك الإنتاج وملك الحصاد أيضا، كما أنه الأستاذ علي البتيري ملك الحصاد في الجوائز ما شاء الله. فسميح زريقات أيضا لديه هذه الملكية. الأستاذ سميح زريقات مدير عام مؤسسة الصوت الجديد، يعني التاريخ، الحضور، الإنتاج، صناعة الأسماء، صناعة النجوم، صناعة الأفلام، 35 عاما من العطاء والرسالة تبارك الله، الرسالة، القيمة. الأستاذ سميح زريقات يعني لن أقوم بدور السارد، الأعمال كثيرة تحكي عن نفسها. يعني مرحبا بك، ولو يعني هيك حدثتنا باختصار عن أهم المحاور والحقول التي عملت بها، وسنجد بالتأكيد مشتركا بين هذا الإبداع الإنتاجي وهذا الإبداع الكتابي. لدينا نحن الآن أمام ملك في الكتابة وملك في الإنتاج أيضا. تفضل أستاذ سميح.
2: الله يكرمك دكتورنا الحبيب، وأشكرك على الاستضافة، وأنه يعني ميت أستاذنا الكبير أستاذ علي الله يكرمه بارك فيك. يعني مجال الإنتاج الفني بشكله بأشكاله المختلفة والمتنوعة، هذا مجال شغلنا من كما تفضلت من 35 سنة، من 91 بدأنا
0: بس شباب يعني أبو عمر ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني كل شغلنا هو أساس الكلمة، ونحن في حضرة الكلمة، يعني سواء في البرامج التلفزيونية بمختلف أشكالها الفنية، برامج الأطفال، برامج الغنائية، برامج الإذاعية، الأناشيد، الموسيقى التصويرية، الأفلام الوثائقية، يعني أظن أنه ما في مجال إنتاج فني إلا دخلنا فيه، والحمد لله إن شاء الله ربنا هيك تمم المشوار على
0: خير. يعني بدنا نضيف إن أنت أيضا صاحب صوت وصاحب لحن و يعني مخرج ايضا ما شاء الله تبارك الله، وهذه الانتاجات الكثيره حملت بصماتك مع الفريق الذي تتناغم معه بطريقه جميله جدا. استاذ علي اشتاق يا بتير ماءك ظامئا والروح حالمه بسحر رباك، فمتى الى عينيك توصلني خطا ويقودني عشق لشمس ضحاك، فأبشر العمر الذي لم يبق لي إلا انتظارا لا يريد سواك، مدي إلي فكم مددت أنا يدا ومناي أن تحنو علي يداك أفديك بالغالي وما ملكت يدي روحي وعمري والفؤاد فداك. الله الله، يعني هذا شعر، هذا كثير.
1: تسلم يا أخ فريد.
0: ماذا تمثل بتير لك شاعرا وإنسانا؟ هل تخاطب المكان أم تستعيد ذاتك فيه؟ أستاذ علي البتير.
1: بتير هي مسقط الرأس، وهي حبيبة العمر ومعد الطفولة، وأنا صحوت على بتير وقد انقسمت قسمين، عام 48 عام النكبة، وكانت تقسمها أسلاك شائكة، نصفها مع الاحتلال ونصفها الآخر تابع للضفة الغربية كمنطقة عربية. كنت طفلا ولكني أذكر كل شيء، رغم أن عمري لم يكن يزيد عن 5 سنوات، وكل ما ذكرته في تلك الأيام وعلى مدى نكبة 48 والنزوح واللجوء سجلته في رواية تسجيلية بعنوان أيام ليست كالأيام.
0: الله،
1: أصدرتها قبل سنوات.
0: أنت شاعر القدس.
1: نعم.
0: وشعرك حافل بهذا الاسم الكبير، بهذا الاسم المقدس، إنشادا وشعرا.
1: نعم.
0: وأيضا في شعر الأطفال كانت القدس حاضرة بقوة. هل لك أن تسمعنا بصوتك الجميل الآن شيئا عن القدس؟
1: على فكرة، أول ديوان أصدرته للأطفال كان عنوانه القدس تقول لكم.
0: الله.
1: ومن هذا الديوان خرجت أغنية
0: اسم القدس.
1: اسم القدس وعلى صدري بكت الشمس.
0: نستمع.
1: أحب أن أقرأ قصيدة قلبي على القدس.
0: جميل جميل جميل. وأنا سأسمعك اسم القدس وأنا سميع الآن. وعلى صدري بكت الشمس، سألت في ألم، سألت عن آخر أخباري، حزنت أسوار.
1: بتحب نقرأ منها؟ نبدأ.
0: بدنا نبدأ. لأنه أنا ما زالت في ذاكرتي أنشودة جميلة. لكني والشعب يثور، قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي أبدا
1: جراحي. على فكرة هذه الأغنية تم تصويرها في القدس.
0: يا سلام.
1: وبإخراج المخرج المعروف حسين الدعيفس.
0: معروف، له التحية.
1: وإنشاد الأخ ناصر إرشيد. وأنا كنت ممنوعا من مرافقتهم حيث اعتقلت عام 68 وأبعدت وحرمت من زيارة بتير والضفة الغربية 32 عاما.
0: مهما ضربوني بالنار، مهما دسوا لي حرماتي. يلا بسم الله.
1: اسم القدس.
0: الله.
1: وعلى صدري بكت الشمس، سألت في ألم أسواري، سألت عن آخر أخباري، حزنت أبواب وزهور، سكت السور، لكني والشعب يثور، قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي أبدا لجراحي. مهما ضربوني بالنار، مهما داسوا لي حرماتي، رغم الأسر ورغم الكفر
0: أقيم صلاتي. الله.
1: اسم القدس عرب أولادي يا شمس، وسواعدهم فيها العزم ومنها البأس، هم أحبابي تعرفهم في الليل قبابي، هم أحبابي تحضن ثورتهم أبوابي. اسم القدس لا يرهبني الضرب الحفر الحبس، فأنا لست كأي مدينة عند الأسر تظل حزينة، إني بنت صلاح الدين جدي عمر، إني عذراء فلسطين في قلبي
0: نار
1: تستعر، فوق جبالي ثار الشجر، في ساحاتي رقص الخنجر رف العلم سال على الحيطان دم صاحت أم شهيد الأقصى هذا عرس يا أولادي هذا عرس وهنا قال القمر إني أنظر نحو الشرق فأبصر خيلا أبصر جيشا ورجالا نفروا فوق جسور الفرح الآتي ها هم عبروا ها هم عبروا ها هم عبروا وهنا قال شهيد وقنا قال شهيد مخيمنا ما زلت على نافذة الغربة تحلم يا قمر ما زلت على نافذة الغربة
0: تحلم يا قمر الله صح لسانك طيب الله الأنفاس
1: الله يسلمك
0: أستاذ سميح علق تعليقا خفيفا ان الشباب سمعونا شيء من عندهم شباب في الجاليري ايش رايك في هذا الاداء اولا
2: والله ما شاء الله يعني
0: ليش يعني ايش رايك بس يعني شيء مبهر يعني ما شاء الله تبارك الله
1: انا بيني وبين الاستاذ سميح تعاون مشترك
0: هلا هلا حنسمع
1: في اعمال فنيه وانا بعتز فيها
2: وانا اعتز والله اكثر
0: الله نسمع يا شباب

0: مرحبا بكم من جديد. معنا أستاذنا علي البتيري شاعر القدس، ومعنا الأستاذ سميح زريقات. أستاذ سميح، أبريت عليك يا حبيب السلام. يعني كان في مشاركة جميلة في لوحة جميلة، بل لعلها اللوحة الأجمل في هذا الأبريت للأستاذ علي البتيري، اللي هي لوحة طلع البدر علينا، وأنت كنت شاهدا على هذا الإنتاج. حدثنا عنه قبل أن نستمع إليه لطفا.
1: يعني أبريت عليك حبيب السلام مشروع ضخم كبير، كان في ثلة من المنشدين الرائعين، منهم من الأردن الأستاذ علي البتيري والأستاذة نبيلة الخطيب والدكتور ناصر شبانه، ومن مصر الشاعر صلاح جلال رحمه الله رحمة واسعة.
0: آمين آمين.
1: فسبحان الله كان في حوالي 12 لوحة إنشادية منوعة يعني بين الشعراء، وأيضا كان التلحين على مستوى عالي جدا، وكان التوزيع أيضا التلحين كان أغلب الفنان حامد موسى، والتوزيع للموسيقار إيهاب عبد السلام، كان معنا حوالي 16 ممثل أغلبهم مصريين يعني كان من الأردن. الأستاذ نوجه له التحية عبد الكريم القواسمة،
0: أنا مؤكرم،
1: نعم، وأبو أشرف، وثم كان معنا من المنشدين والمغنين يعني حوالي 14 من دول مختلفة عربية مختلفة.
0: في تشكيلة أظن كان معهم مسعود كيرتس، فهد الكبيسي من قطر، نعم، حمود الخضر من الكويت، معتصم العسلي من سوريا، عبد العزيز عبد الغني من اليمن، عبد القادر قوزع من اليمن، نعم، بوحبيلة عبد الرحمن من الجزائر. إيش هالتشكيلة الجميلة هاي الإنتاجية، تشكيلة إنتاجية دردساوي كان موجود طبعا
1: من الأردن كمان.
0: يعني
1: شوف سبحان الله، يعني قصيدة طبعا يعني مشاركة الأستاذ علي سبحان الله كانت في عمل اللي هو طلع بدرعينا، لكن كان في أغلب المنشدين شاركوا في هذا
2: بعضهم المنشدين
0: جميل،
1: وكانت الأنشودة حتى طريقة طرحها وتوزيعها اختلفت عن ما يعرف عن الأنشودة التاريخية طلع البدر علينا، أنها يعني معروف أن الأنشودة تبدأ باللازمة طلع البدر علينا ثم الأدوار، لكن هي بدأت في الأدوار قبل اللازمة وسلمت للازمة، إضافة لأنه الملحن المبدع حامد موسى وهو ملحن مصري يعني دخل مقام جديد على الأنشودة. هي معروف أنه طلع البدر علينا هو مقام الهزام أو السيجا، نعم، لكنه أدخل مقاطع على مقام البيات.
0: جميل.
1: فكانت هذه يعني سابقة الصراحة، وطلعت الأنشودة أو الأغنية أو التصوير أو الكذا كانت مميزة جدا جدا بتنوع يعني اللي ذكرتهم الآن، منهم محمود الخضر وفهد الكبيسي ومعتصم العسلي من سوريا وعبد القادر قوزع من اليمن وإبراهيم الدردساوي من الأردن،
0: فهد الكبيسي من قطر،
1: فهد الكبيسي يعتبر يعني الآن مغني قطر الأول الآن هو، نعم،
2: كأنه هاي الأغنية اللي كتبتها طلع المدرع علينا حطنا لها خطة بحيث تكون القفل لكل مقطع،
1: نعم،
2: تأدي للازمة طلع البدر علينا اللازمة المعروفة.
0: جميل.
2: كانت
0: الصراحة
2: كانت المهمة صعبة بالنسبة لي، يعني ليست سهلة.
0: أنت رجل للمواقف،
2: نعم،
0: الصعبة،
2: الإبداعات الصعبة. أذكر طرفة بيني وبين سميع، كنا بمهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية.
0: جميل.
2: أنا ما بعرف إنه مشارك، فشفته ففرحت للقائه فتصافحنا. كان معه المنشد إبراهيم
0: دردساوي.
2: إبراهيم لا يعرفني، فسأله سميع، قال له يا إبراهيم أقوى وأجمل أغنية في أبريت وعليك من السلام
0: لوحة،
2: لوحة أجمل لوحة وأقوى لوحة، قال له هاي بدها سؤال طلع البدر علينا.
0: يلا خلينا نسمع.
2: قال له مين كتبها؟ بقول له علي البتيري.
0: ما كان يعرفك يعني.
2: قال له علي البتيري. سميع بقول له اعرفك على
1: هذا الاستاذ
2: الاستاذ الشاعر علي البتيري. قلت له يا ابراهيم بدل هذه الشهاده انا عازمك على عشاء في مطعم الدفنه.
0: ودنا معاكم يا عم
2: في الفندق.
0: اخونا المهندس نواف سميرات، نسمع يا سيدي لوحه طلع البدر علينا من أبريت وعليك يا حبيب السلام.

0: مرحبا بكم من جديد. الأستاذ علي البتيري أستاذنا الشاعر الكبير، القامة الكبيرة التي نعتز بها وقرأنا قصائدها في المناهج التربوية، واستمعنا إلى أناشيده أيضا في الكليبات وفي التسجيلات الصوتية قديما وحديثا. الأستاذ سميح زريقات، المنتج الصديق، صاحب التاريخ من الصداقة. أستاذ علي، من حقي أن أتعلم في مدرستي أو داري، من حقي أن أتكلم وأعبر عن أفكاري. ما قيمة الوجود لو لم نكن نغني للشمس والورود وبهجة التمني؟ يا أطفال الدنيا اتحدوا، غنوا دوما للحرية تسطع من حلم البشرية. يا ليتني غيمة أعلو بصوت الريح، نفسي أغنيها والله أمضي بلا تصريح. يا ليتني غيمة لأقول يا نفسي طيري إلى القدس واسقي سجين الدار والإخوة الأحرار. أنا صرت كبيرا يا ماما، سأل الطفل الحائر شادي، يا أستاذي يا أستاذي
1: أين بلادي؟
0: أين بلادي؟ ما هذا الإحساس الجميل؟ ما هذه الموسيقى العذبة؟ كيف يستطيع الشاعر أن يكتب بلغة الطفل أستاذ علي؟ يعني أنت رجل، كيف تستطيع أن تمتلك الأدوات التي يتعامل معها الطفل، التي يحبها الطفل، التي ينجذب إليها؟ نعم، نعم. ويشعر بموسيقاها. هل هناك طفل ما يختبئ في داخلك؟
1: هذا بالطبع موجود، لكن في عناصر معينة للكتابة للطفل يجب على الكاتب الذي يحب أن يتوجه للأطفال أن يمتلكها. أولا أن يكون متمكن من قاموس لغة الطفل، وأن يحدد الفئة العمرية التي يجب أن يكتب لها أو يتوجه لها. اثنين، يجب أن يكون عنده خبرة ودراية تربوية.
0: أكيد،
1: لأنه أي قصيدة بدك تكتبها للطفل بدها تكون فيها قيمة واتجاه، وأنت بدك تذهب لعالم الطفل بعقل الطفل ثم تعود به بعقل الكبير. يعني لا يجوز أن نصف مجرد كلمات
0: بدون رسالة
1: بسيطة
0: بدون قيمة.

0: ما يكون فيها قيمة جميل. أو رسالة تربوية أو رسالة اجتماعية. اللي نعلم فيها الطفل نوعيه، نحببه كمان في الشعر. كمان من عناصر الكتابة للطفل أنك تكون عندك أنت ثقافة تربوية نفسية، أن تكون يعني تعرف مراحل نمو الطفل
1: بالضبط المرحلة العمرية
0: والحالة النفسية والفكرية لدى الطفل في كل فئة عمرية، وهاي تحتاج إلى ثقافة، اطلاع، ثم خبرة، ثم ممارسة
1: يعني
0: بالكتابة.
1: شاعر يا أستاذ سميح يقول أنا صرت كبيرا يا ماما. عن جد مش سهل أن تتقمص شخصية طفل يعني كما يتقمص الشاعر أيضا شخصية امرأة مثلا، يتقمص شخصية طفل. هذا ليس من تخصصاتي، ولكن هذه حالة إبداعية متقدمة.
2: صحيح. يعني أنا بقول شغلي، كان في منهم بيقول أنا بنزل للطفل، ولا نصعد للطفل كان.
1: الله.
2: يعني فالناس يعني مش شرط إنه كل شيء أعمله بسيط جدا للطفل أقدم له إشي. كيف الطفل بقرأ القرآن وبقرأ المعاني العالية هاي، وكيف بحفظ؟ أنا بدربه وبحفظه. يعني أنا أذكر بجزء يعني هيك وأنا صغير بسمع أنشود الأودجانة بقول إذا خشيت أمتي أن تقول فقد هلكت وعراها الأفول. فبحكي لأخوي الكبير طب شو دخل الفول في الموضوع ها؟ فبقول لي هاي كلمة أفول معناها كذا كذا، ظلت رسخت في ذهني. الطفل لازم يتعلم، لازم
1: يكون
2: هاي. أنا صرت كبير يا ماما، في حادثة صغيرة بدي أحكيها. يعني صارت معنا في هذه الأنشود أنتجناها للأستاذ علي البتيري لقناة المجد.
1: أول شيء لحنا أنا صرت كبيرا يا ماما، هذه هي صحيح؟
2: أيوة أظن كيك. ها أنا أكبر عاما عاما أكبر عاما
1: عاما.
2: فكان في تكريم من قناة المجد للمؤسسات العاملة في الإنتاج. إحنا كنا طبعا ماخذين جزء كبير من يعني إشارات البرامج والأخبار وكله بنظام البديل الصوتي فشغالين، إضافة لمجموعة كبيرة من الأناشيد كان الأطفال أو الكبار. فعندما يعني وصلت لاستلام الدرع سلم علي الأستاذ فهد شمابري، وهو كان رئيس مجلس الإدارة ممكن أو صاحب القناة.
1: رئيس مجلس الإدارة نعم صحيح.
2: فسلم علي بقول لي أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. قلت يعني صاحب قناة حافظ
0: بيردد.
2: بقول أنت كم أنشودة عملت للقناة للأطفال؟ حتى بدو سأل أبو عبد الله، أبو عبد الله كان حاضر يومها، دكتور فريد. فبقول له 50 أنشودة أنتج سميح. قال لي الواحدة ب50.
1: نعم. يا سلام يا سلام.
2: وحافظ حكى بالنص أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما.
0: على فكرة
1: تفضل سيدي،
0: هاي الأغنية هي في ديوان صوت بلادي، ولما قررت أني أصدر هذا الديوان انتقيت القصائد اللي للفئة العمرية من 4 ل8 سنوات، وحتى فيها أغنية شو اسمه يعني عندي قلم،
2: عندي قلم، عندي دفتر،
0: ومعي دفتر،
2: ومعي دفتر،
0: أرسم بيتا حلو المنظر وألونه بعد الرسم وعلى المدخل أكتب اسمي.
1: يا سلام يا سلام.
0: ففيها كمان قصيدة يا ليتني غيمة في نفس الديوان.
1: نسمع بصوتك
0: فمعظم هاي القصائد اللي تحولت لأغاني هي موجودة في ديوان صوت بلادي. تصور القصيدة يا ليتني غيمة إلها مناسبة ومناسبة طريفة جدا.
1: على بساط الريح
2: أمضي بلا تصريح،
0: كانت أول قصيدة كتبتها للأطفال.
1: يا سلام.
0: والذي دفعني والذي دفعني إلى كتابتها طفل في الصف الثالث الابتدائي. كنت أدرس في أبوظبي في مدرسة اسمها الفارابي، ومعلم صف لصف ثالث ابتدائي. كانت الحصة 6 وكنت متعبا، فقلت سأخرج الطلاب، سأجلس على هذا الكرسي وأطلب من طلاب الصف أن يخرجوا واحدا واحدا ليقول كل واحد ماذا أحب أن أكون ولماذا. اللي طلب يكون مهندس، طبيب، كذا، محامي. فوجئت بطالب اسمه فادي من القدس خرج وبكل اعتداد قال أنا أحب أن أكون غيما.
1: يا سلام.
0: قلت له تعال يا فادي. ضحك الطلاب من هذه الأمنية العجيبة الغريبة. قلت تعال يا فادي لماذا تحب أن تكون غيما؟ فقال لي بحزن أنا أبي يعمل في شركة بترول أدنوك وأمي تعمل مذيعة في إذاعة أبو ظبي، وسمعت أبي البارحة يقول لأمي اليهود رفضوا تصريح الزيارة للقدس.
1: يا سلام شو هالعبقرية.
0: رفضوا تصريح رفضوا تصريح الزيارة للقدس يا أستاذ. فأنا نمت حزين وزعلان، بديش أشوف دار جدي بالقدس، ونمت حزين وزعلان. حلمت بالليل يا أستاذ إني أنا راكب غيمة وقطعت جسر الملك حسين ونزلت على دار جدي وسلمت عليهم. هذه القصيدة، هذا الموقف
1: وحي جميل. هذا
0: تلاميذ الصف كانوا يزيدوا عن 25 طالب، بدون ما أطلب منهم حيوا هذا الطفل فادي صفقوا له.
1: والله
0: صفقوا له،
1: يستحق.
0: عدت إلى البيت ما عرفت أهدى إلا تمني أكتب قصيدتي يا ليتني غيمة. كتبت. ثاني يوم كنت أنا مؤسس مكتبي كمان ومعطيني المدير أمين مكتبي غير التدريس. ناديت فادي دربت عليها، كنت مسؤول عن الإذاعة الصباحية وخليته يلقيها.
1: يا سلام. يا سلام.
0: أمام المعلمين والطلاب. قسما بالله إني أطلع على المعلمين وعلى مدير المدرسة إنه يمسح دمعة من عينيهم. كنت عامل في الإذاعة المدرسية مسابقة كأس الإعلام المدرسي، أصر المدير وهو من البحرين أن صف فادي يأخذ كأس الإعلام المدرسي على قصيدة يا ليتني غيما.
1: لا هي عبقرية، عبقرية تخيلية عند هذا الطفل وعاطفية أيضا، وعبقرية من الذي التقط هذا المشهد فحوله إلى قصيدة.
0: تأثر جدا من هذاك الموقف.
1: قصيدة دائمة يعني لا تكاد تخبو، يعني هذه القصيدة التاريخ أنا بعتبرها. فسلم الله هذا اللسان،
0: الله يسلمك،
1: وهذه العبقرية.
0: بارك الله فيك.
1: وأدام عليك الصحة أستاذ علي البتيري. يعني لغة الطفل لا تمنع أيضا أن تكون موجهة في النهاية باتجاه حب الوطن، باتجاه رسالة ما، قيمة ما.
0: على فكرة أنا ذكرني كلام الأخ سميح لما قال له مدير البرامج أو أنه صار يردد في أغنية أنا صرت كبيرا يا ماما. على فكرة أنه القصائد اللي كتبناها للأطفال أتفاجأ أنه بتذوقها الكبار.
1: طبعا طبعا.
0: وبرددوا بعض مقاطع منها لدرجة أنه بتذكر أنه كنت في جريدة الرأي ومحمود الكايد أستاذ الصحافة ورئيس تحرير الرأي الله يرحمه نادى علي قال لي علي أنت ناشر في صفحة براعم الأطفال براعم الرأي قصائد للأطفال أنا حفظتها ذوقتها. بقول له يعني شو؟ قال في الصفحة السياسية وفي عمود اسمه ضوء بدي تنزل لي قصائد من هذا النوع. بقول له كيف؟ ما هي للأطفال. قال لي بتكتب عنوان إلها فوق للكبار وإن كانت للصغار.
1: يا سلام، هذا والله عبقرية
0: للكبار.
1: هذا شيء جميل.
0: ونشرت أكثر من 5 قصائد وحكايات شعرية تحت هذا العنوان للكبار وإن كانت للصغار.
1: ونحن بهذا السياق أيضا في تعاون صار في عالم العدالة، الصوت الجديد أنتجت هذه الأنشودة يا عالم العدالة، وأيضا اكتسبت حلة باهية وزاهية بهية وزاهية في الانتشار وفي التأثير حقيقة، لأنه إلها قصة أيضا. نريد أن نستمع الآن إلى عالم العدالة يا كريم ومهندسنا نوفان، ثم نعود للحديث والتعليق.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا. يعني سنعلق على هذه الأنشودة الجميلة، الأيقونة الجميلة، بعد هذا الفاصل الإعلاني الثاني، فكونوا بالقرب.

0: حياة أف أم، الكلمة الطيبة.
1: حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة مع الأستاذ علي البتيري شاعرنا الكبير والأستاذ الصديق سميح زريقات. يا عالم العدالة والأمن والحرية، من يوصل رسالة للأسرة الدولية. هذه الأيقونة لها قصة، كلمات الأستاذ علي البتيري، ألحان أيمن رمضان، إنتاج الصوت الجديد،
2: أداء
1: وأداء ميس شلش.
3: ميس شلش.
1: أستاذ سميح، بوصفك منتجا حدثنا عنها لطفا.
2: هذه الأنشودة أو القصيدة طلبناها لفيلم طفولتي والحجر، فيلم وثائقي عن الأطفال في فلسطين وما يتعرضون له. فكانت هذه الأنشودة يعني في سياق الفيلم، وثم اقترحنا بعد ما ما شاء الله طلعت يعني الكلام واللحن والتوزيع، وكانت ميس شلش نوجه لها كل التحية، كانت في بداياتها.
1: تحية لها. نعم.
2: فقررنا يعني أخذنا قرارا أنه نشارك فيها بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وشاركنا في هذه الأغنية وحازت على البرونزية في هذا المهرجان. وسبحان الله احنا يعني بكل مشاركاتنا في مهرجان القاهرة 3 مرات بالأغاني الأطفال، كانت واحدة للأستاذ علي البتيري، وواحدة للأستاذة نبيلة الخطيب، وواحدة للأستاذ مريم العموري، وكلها فازت، كلها فازت بفضل الله. هذه بخصوص عالم العدالة، وزي ما حكينا أنه ألحان أيمن وأداء ميس وكلمات.
3: شو أكثر مقطع مؤثر فيها؟ تشوف تحذر ولا لا؟
1: الميكروفون عندك سأل علي.
2: اللي هي بجوز في ساحة السلام،
3: دقوا علينا الباب بكعب بندقية واعتقلوا الأحباب وصادروا الحرية في وضح النهار.
2: يا سلام.
1: يا سلام يا سلام.
2: هذه عالم العدالة.
1: يعني طيب سميح، يعني احنا في سياق حديثنا عن ميس شلش لنا تحية، انت وميس شلش في بداياتها لعله كان لكم يعني كليب يعني او انشودة مشتركة في رثاء يعني مرثية شهيد، فحابين نسمع بصوتك، يعني ما سمعنا اي شيء حتى الان بصوتك. يا سميح،
2: قلت لك محب المشهدين ولست
1: منهم. بل أنت منهم.
2: الله يكرمك. هذه الأنشودة كانت من كلمات حبيبنا الشاعر الخليل عابد، نوجه له كل التحية.
1: نعم.
2: وكانت تتحدث عن حادثة عجيبة اللي هي أم نضال فرحات رحمها الله.
1: رحمها الله.
2: لما جهزت ابنها لعملية استشهادية.
1: رحمها الله.
2: مرحبا. ووسطوا ويعني وصورت فيديو معه قبل ما يروح وكذا، فكانت تجسيد لهذه الحادثة من ألحاني وأدائي أنا وميس.
1: جميل.
2: كان دوتو هيك خفيف.
1: نستمع يا سيدي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. ودعتك يمه يا مصعب رحيلك، يا مهجة قلبي من قلبي بدعي لك،

0: لو شفت الجن يا يما محلاها لبعث لك يما نسمي من هواها زي وصفك وحلى سبحان السواها نولها لمي يا ربي داخلك.
1: سمعت رصاصة
0: من صوت البارودي

0: الله الله الله الله صح لسانك.
1: هذا أول مرة أسمع سميع
0: جد. أنا أعرف صوته جميل. هو الملحن يفترض أن يكون صوته جميل أيضا إلى حد ما.
1: شو رأيك نعطيه جائزة؟
0: نعطيه. يلا سيدي أستاذ علي، أحب أن أستمع بصوتك إلى شيء تحبه وتختاره بنفسك.
1: سأختار قصيدة غنائية لم تلحن بعد.
0: خلص وصلت. وصلت للتلحين.
1: مرشحة للتلحين. بعنوان قلب عمان.
0: جميل.
1: كلنا سعي إليك، أعصبي الجرح وقومي، قلب عمان عليك، فاسلمي يا قدس دومي، خبئي أقصاك في القلب ولا تبدي أساك، ساحة الأحرار دوما، جنة الدنيا تراك، ما غفلنا عنك يوما، شعبنا الحر فداك، ما لنا يا قدس من دونك عيش أو حياة، فمتى تجمعنا في باحة الأقصى
0: صلاة الله،
1: فمتى تجمعنا في باحة الأقصى صلاة. عهدة الفاروق ما زالت بأيدينا أمانة، وصلاح الدين فينا يسرج اليوم حصانة، وشريف الثورة الكبرى دعانا للضريح، يا ربا عمان ضمي صخرة القدس الجريح، أين أحرار العروبة؟ أين إسلام الأباد؟ شهدانا يا فلسطين افتدوا ظهر رباك، تذكر القدس وباب الواد أنا في هواك، قد تسابقنا إلى الموت فضمتنا يداك، نحن للعزة جند، نحن لن نحني الجباه، كل شبر من ثرى القدس دم العرب فداه، كل شبر من ثرى القدس دم العرب فداه، اروي يا نهر تكلم عن لقاء وعناق، منذ أن كنا صغارا كم وعينا من تلاقي، بين عمان وبين القدس عهد ومنى، بين عمان وبين القدس عهد ومنى، وإخاء عربي ما لنا عنه غنى، ليس للعرب جميعا سند غال سوى، ليس للعرب الله جميعا سند غال سوى.
0: يعني طيب الله الأنفاس. بقي معنا دقيقة واحدة. أستاذ سميح، ماذا تحب أن تقول؟ ما هو القادم؟ ما هي المشاريع القادمة باختصار شديد؟
2: يعني الآن احنا في داخلين في يعني شغالين في مجال الإنتاج الوثائقيات، وثائقيات مختلف أنواع، الثقافية والفنية والموسيقية والتاريخية والسياسية فيعني هذا الخط صراحة فيه جميل وفيه شغل وفيه توثيق يعني كبير، فهذا الآن اللي احنا تقريبا يعني شغال عليه المؤسسة بشكل.
0: آخر سؤال، ما الذي لم تقله في الشعر وتود أن تقوله أستاذ علي؟
1: القصيدة التي أفكر في كتابتها غدا.
0: الله. جميل. يعني أنا يعني نحتاج إلى حلقتين على الأقل لاستكمال هذا الحديث الماتع حقيقة مع أستاذنا الأستاذ الكبير أستاذ علي البتيري وصديقي العزيز الغالي سميح زرقات، ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدأ المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وأنتم أيها الأعزة، قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر نوفان سميرات، أخونا المهندس العزيز وأخونا كريم صراوي أيضا، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، إلى أن نلتقيكم، لكم كل المنى والتحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حيث الحياة بإذن الله حياة كريمة، حياة فضلة، حياة سامية، حياة الكلمة الطيبة، حياة صناعة المعروف، حياة جبر الخواطر، حياة نشر الوعي. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من جنوده، استخلفهم استخدمهم في أرضه بين خلقه، نفع الله بهم. فالخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله. وأعظم ما تقوم به من عمل سرور تدخله على قلب مؤمن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياك كالغيث أينما حل نفع، وأن نكون من أصحاب الكلمات الطيبة المؤثرة التي في أصلها بنيت خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم اجعل أمرنا، حياتنا، نسكنا، محيانا، مماتنا، كله لوجهك الكريم، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا، أسوتنا، قدوتنا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هناك خلق إسلامي طيب، وهناك وصية نبوية رائعة، وهناك مسار قرآني جميل تم ربط الثلاثة مع بعض حتى تكون طريق ممهدة، مضاءة، جميلة، يرتاح المرء إن سلكها. وهذه الطريق عنوانها إكرام الضيف. أيها الأحبة، اليوم أصبحنا نتثاقل من الضيوف، وما بحب يدخل بيتي ضيف ويجي جاني ضيف خذوا على المطعم عشان ما أغلب أهل بيتي. ولا يعلم المرء والله إن دخل الضيف بيته حلت البركة ونزلت الرحمة واستقرت السكينة وجاء الخير، كل الخير من رب الخير، من رب كريم. أيها الأحبة في الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال أصحابه: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: أن يكرمه يوم وليلة، يعني أن كما نقولها باللغتنا العامية يبالغ في إكرامه، يبالغ في إكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: والضيافة ثلاثة أيام، وللضيف حق ثلاث أيام، ما نسأله ليه جاي، شو فيه كذا، لكن دير بالنا عليه. لكن أول يوم بدك تبدع، يعني تجيب له كنافة، تجيب له كيكة، تجيب له هريسة، تجيب له كذا، وإذا في لحمة بحب اللحمة، عارف شو بحب نقدم له، بحب المقلوبة نعمل له، بحب المنسف نساوي له. أول يوم بدع بإكرامه، ثلاث أيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منها الموجود في البيت. شو بنفطر بتفطر زينة، شو بنتغدى بتتغدى زينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من الضيف: ولا يحل له فوق ثلاث حتى لا يحرجه، وفي رواية لا يؤثم، اللي هو لصاحب البيت. يعني لا يجوز للضيف أن يمكث فوق ثلاث إن علم أنه صاحب البيت مش قادر يكرمه، ما عنده طاقة يقدم له. في بقى يعني خلينا نكون واقعيين، احيانا لظروف اقتصاديه معينه اذا اجاك ضيف بتروح بصدق وبكل امانه بتروح بتتداين عشان تكرمه، عشان تذبح له. اليوم الذبيحه، اذا تكلمت الذبيحه انا وخروف 250 300 دينار مع طبخه مع كذا، بتطلع العزيعه يعني بتطلع كامله، بتدخل اذا بدك تكرم كامل بدك 400 500 دينار. فهذا لضيف أو لعائلة أسرة قدمت يعني معه، لكن أنت بدك تذبح، بدك تعزم كم جار، كم أخ إلك، كم صديق معه، بدك تطعمي أهل بيتك. بتعرفوا أنتوا أحيانا أهل البادية يحبون الكرم، بل من صفاتهم الكرم، وكان دائما كل أهل بيت في البادية يفرع عندما يقدم الضيف. ليه؟ لأنه بوكل لحم معه، بيشاركوا الأكل، لأنه البدوي أو ابن البادية الكريم الطيب تجده يعني يختار أفضل ما عنده من الحلال، بروح بنقي وين اللحم تمام، بأخذ جدي أحيان، ما بأخذ لحم، بقول لك بدي جدي لحمه أكثر، أحيان إذا الطعم بدنا نروح على الطعم بنروح على الخروف، تمام، فبذبحه وبكرم وبقطع له وبفت له بإيده وبحط له الرأس بالنص، ترى لا تقرب على الرأس، المدام محمي في حواليه قطع لحم، اوعك تنط عليه فجأة، لما يفتح طريق عندك صحتين ابدأ بلسان واللحم. في ناس بوكل العيون تبارك الله ما بخلوا شيء بالرأس، في ناس متخصص بفتح الرأس، بقول لك أنا بدي أصل للمخ، بده يزيد ذكاء عنده ويزيد الفطنة عنده، فبقول لك بدي أضيف مخ الخروف لمخي عشان يزيد كذا. واليوم تنباع نخاعات الحمد لله، يعني بحط عليها كمون وبعض الليمون وشغلات هيك، كيمامون بكسيكرو تفتحت منافسه، أنا والله ما بحبه كثير كذا اكلته مره بحياتي، صعب شوي لكن يعني زاكي. لكن لما كان يفتحوا لنا اي واحنا صغار هيك وعلى اصبع يقول لك افتح ثمك وحطه بثمامنا تجي 10 على الصدر، فكان يعني له طعم جميل. صحتين وعافيه على كل حال، واسال الله ان يطعمنا واياكم من خيره ومن فضله ومن كرمه، وان يعطينا جميعا ليرضينا. ايها الاحبه، الضيف اليوم هذا ضيف الرحمن والله العظيم. الضيف اليوم معلق معه السكينة والرحمة والحب والبركة والرزق. والله إذا جاك ضيف وأكرمت لله لله، وسع الله لك في رزقك، بارك الله لك في بيتك، وأزال الله المرض، خرج المرض وخرجت الذنوب. في حديث ضعيفة كثيرة، أنا لا أحب أن أتطرق للحديث الضعيف لأنه الحديث الصحيح يكفيني، يكفيني حجة وبيانا. خلص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن لضيفه، فليكرم جاره، فليحسن لجاره. لكن بالضيف اليوم، الضيف في لغتنا العاميه نقول الضيف ضيف الرحمن، هذا ضيف عطاء من الله، هاي نعمة من ربنا. اللي فكر فيها بهذا المعنى بتغير حياته. إذا إجا الضيف وقعد عندي وأكل عندي، الله راح يبارك لي، والله راح ييسر أموري، والله راح يشافيني من مرضي، والله راح يزيد بالرزقي. بيصير كل الناس تحب أن يكرم بعضها بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكرم الناس، بل روية والحديث الصحيح يمكن مر على كثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام جاءه ضيف وسمي الضيف ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل صلى الله عليه وسلم بيوتاته. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله وكيف كان مخزون بيوته. سأل: في عندي ضيف بدنا نكرمه نطعمه. فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا يقولنا: والله ما عندنا إلا الماء. في تلك اللحظة، هلا بعديها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، جاء طعام، لأنه جيرانه كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة من الأنصار كان إذا طبخ يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك اللحظة اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتاته لزوجاته يسأل إنه في عندي ضيف وحاب أكرمه، هل من شيء؟ فكانت الإجابة: ما عندنا إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله جلوس، قال: من يكرم ضيفي؟ عنده ضيف. فقام أبو طلحة الأنصاري وقال: أنا يا رسول الله. فرحان أنه هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بدي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، يعني مش أي واحد، هذا ضيف خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاب يكرم هذا الضيف. فأخذه وذهب به للبيت، راح فجأة لا استشارها ولا قالها جهزي ولا حطي ولا أطبخي، عارف ظروفه وعارفين أحوالهم. والمدينة كانت تمر حقيقة بظروف صعبة من قحط وقلة الماء إلى آخره. المهم، ف أبو طلحة أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته وقال لأم طلحة: هذا ضيف رسول الله، أكرمي. قالت له: والله ما عندي إلا 10 صبيان ما في غيره. قال: فإن جاعوا وصاحوا فنوميهم. إذا قالوا بدنا نتعشى اعمل طوارئ بأي طريقة مشان الله نوميهم، بدنا نطعم الضيف. هذا مش أي ضيف، هذا ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المرأة فعلا جزاها الله خير، إن أمر أطاعته وإن نظر أسرته. على طول أخذت الأوردر بأمر عسكري وذهبت رضي الله عنها وعن أبي طلحة ونومت الصغار. ثم قال لها: أنت خلي السراج شغال، لكن لما نيجي بدنا نوكل أطفي السراج، خفتي خلي كأنه ما في ضوء، لكن إذا شاف الضيف يشوف إنه بنوكل حط إيدك بالصحن لكن لا توكلي، وأنا راح أحط إيدي بالصحن وما أكل. بالفعل وضعت طعام صغارها أطفالها الله يجزيها الخير لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهموه أنهم يأكلون معه من نفس الصحفة، من نفس السدر، من نفس الصحن، أوهموه أنهم يأكلون معه. ثم بعدما شبع الضيف ونام، في اليوم التالي أبو طلحة أخذ الضيف ورجع به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أبو طلحة ببسمة ويقول: والله لقد ضحك ربنا من صنيعكما الليلة البارحة. تخيل يعني الكلام، ربنا شافك واطلع ونظر وهو أعلم ولا يعلم الغيب إلا الله، نظر إليك ونقل المشهد يعني كأن كأن الملائكة كلها ترصد، لأن الله يعني عجب لهذا الصنيع. في رواية عجب الله لصنيعكما، وفي رواية ضحك الله لصنيعكما بضيفكما ليلة البارحة. فسأله النبي والله أخبره، والنبي علم بعلم الله، قال ما قالت؟ فعلت كذا وكذا. فقص حديثا صحيحا صريحا لإكرام الضيف، ونزل في أبي طلحة وأم طلحة قرآن يتلى ليوم القيامة، والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني واحد لو كان محتاج بيعطي أخوه محبة في الله ولله. فأكرم أبو طلحة وأم طلحة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله هذا البيت، بل وجعل الحديث يتلى ليوم القيامة مباركة ورحمة في أن أبا طلحة صنع بضيفه كذا. ويكفينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فرح لمعاملة ضيفه وفرح لإكرام ضيفه، والله ضحك بل وعجب ربنا تبارك وتعالى عجبا يليق بجلاله وضحكا يليق بجلاله دون تأويل ولا تعطيل ولا كذا جل في علاه. ضحك ربنا من صنيع هذا الإنسان، إنه قعد هو مرته وأوهموه، عملوا تمثيلية نحن بنوكل معك وهم لا يأكلون، والضيف يأكل وماخذ راحته وشبع وحط راسه وقيل ونام، والصبح قاموا وراحوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقاه أو استقبله بوجه بشوش وضحوك، وقال له الحديث الذي سردنا والذي كان مفتاحه حقيقة يتمنى كل امرئ منا أن يحصل له ما حصل لأبي طلحة. ضحك الله من صنيعكما. تخيل اليوم لما تجيب ضيف وتقول للمدام لأم العيال الله يرضى عليها، بالله عليك أنا بدي أطعميه بنفس، ترى النفس لها دور كبير والله. يعني أحيانا بتوكل عند فلان من الناس يا أخوان، والله العظيم والله بتوكل المنسف بتظل 5 سنوات ما أنت قادر تنسى، مع أنك أكلت 100 منسف بعده، لكن يا ترى ليش هذا المنسف أنا مش قادر أنساه؟ ليش مش طعمه مش قادر يروح من لساني مع أني أنا أكلت وصلوا سنوات؟ لكن إن ذكر فلان بتذكر المنسف الزاكي، المقلوبة الزاكي، الكبس الزاكي، البامية الزاكي، قلاية البندورة. أشهد الله أني قبل يمكن 25 سنة أكلت قلاية بندورة مخيم الحسين عند صديق لي شرواك وطيب، ولا زال يعني طيب وخير، والله لليوم مش قادر أنساها. حتى يمكن قبل 5 سنوات قلنا له عملنا ما عرف يعمل زيها، قلنا له نفس يعني هاي شكلها بدون نفس القلاية الثانية، القلاية الأولى بنفسها. لما يكون المعزب صاحب البيت الطيب بيطعميك بنفس وبيقدم لك بنفس ومبسوط بجيتك، أي والله لأكل كله أقول لك كاس الشاي بالنعنع بتحسها بامكن سبايس لاتيه أقسم بالله، أو تحسها كابتشينو إكسترا دراي ومحطوط عليها إكسترا شوت، قد ما هي زاكي قد ما هي بتجنن. بيجيب لك هيطلية ليال لبنان بتحس شو الكاروت كيك والشوكت طيرنا يا بتحس سينبن رول. ففي ناس سبحان الله نفسيته طيب، في ناس توكل عنده لا والله ما بتحب ترجع. أذكر والله يعني هذا مشاهد بسنوات مرت لكن لا تنسى، صديق إنه ظل يشد علينا يشد علينا، بكي تغدوا عندي تغدوا عندي، لمينا حانا يوم جمعة وأكله زاكي وطيب، ونشهد الله إنه دائما أكله زاكي ونحب نوكل عنده، لكن نلتقي بالسنة مرة، كل 6 شهور مرة، هو بيجينا احنا بنيجي. فباليوم هذا عزم علينا واحنا عارفين اكله زاكي، قلنا خلص يوم الجمعة بنعطي راحة للنساء، جيبوا لكم وجبة سريعة لها الصغار، يعني اطلعوا طشوا الى اخره، بدنا اليوم خلص بدنا نتغدى عندك. بالفعل صلينا الجمعة وروحنا جوعانين مش مفطرين، هذيك الليلة يمكن انا ما تعشيت والله اعلم ما ادري يعني الرواية، لكن رحت ببطن خاون على عروشه، أنا مش مصدق أشوف السدر أنقض عليه، أشوف أحلى هبرة هيك أقول اعطوني، والشباب دائما بيكربوني الله يكرمه ويرضى عليهم، لكني والله يعني يعلمون أنه أنا قطعة واحدة وأحيانا ما بكملها إلا إذا كنت واقع بميل، لكن ما بروح على جهة جاري ولا بخطف من الأمامي. كل مما يليك بيمينك مما يليك، لا بعمل خنادق وزحلق للحم العنجاري ولا بسحب من تحت ولا بقول له شايف العصفور وبلطش أبدا، هاي الأمور ما بحبها. يمكن وإحنا صغار مع إخواننا ببيتنا نسويها. المهم فجوعانين والمنسف مبين يعني، فوصل انحط. من لما شفت الشراب أنا تكهربت، صابني شيء، هاي اللعبة صنم هاي اللي بتخليك ولا حركة وكذا، لما شفت الشراب يعلوه الدهن ومش مصفى قلنا أكن هوا في مشكلة. وفعلا والله أصبت ما قلت أنا أو نظرتي كانت في مكانها، مسكت اللحمة أشهد الله العظيم إني ما قدرت أسحب القطعة، بدي أكل يا إخوان اللحمة قدامي، زلم متكلف جزا الله خير تعبان، بس شكل المرأة منكد يا ذيك اليوم، والله قالت له لا أستد فيك وبصحابك، قابلني إذا أكلت قطعة لحمة واحدة وبح. المهم طلعنا كان ما في مقاطعة على أقرب فرع لماك وأكلنا لنا قطعة وظلينا مروحين، يعني عشان أبشركم تغدينا. فبدك تعزب، اعزب نفس. طب انت شايف هو نفسه يا حرام حاول يقطع، ترى اعذروني انا استعجلت، يعني صار احنا عذرينه طبعا لانه مجربينه، رجل فاضل طيب اكله طيب. طيب يلا فاصل ونرجع بكملكم شو صار فينا، الله المستعان. فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوية.

0: 59 11.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم جميعا وأن يرزقني وإياكم خيري الدنيا والآخرة. هذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة بركة وطلبا للفرج. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم، كنت أتكلم أنه نفس المعزب، نفس صاحب البيت، لما تكون طيبة بكون الأكل له طعم مختلف، حتى والله لو كان بسيط، لو كان زعتر، لو كذا. وذكرت لكم يوما أن صديق لي ألح وهو طيب وأكله طيب والله، لكن هذه المرة يعني، وبعدها سألته أنا بفترة، طبعا اعتذر وجهه تغير وسامحوني وبالله عليك وتصبر وأساوي الأكل مرة ثانية، قلنا له لا وتوكل على الله ولعله في مشكلة بالغاز، يعني قاعد نحن نخفف عنه لأنه هو شعر بإحراج كبير. فتواصل معي ليلى ليخبرني أنه كان في مشكلة بينه وبين أم العيال، ولعل يعني انتقمت منه فينا إحنا. طب إحنا شو ذنبنا؟ الله يسامحك، يعني جايين نتغدى وتركنا بيوتنا وتركنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. وأذكر أيها الأحبة يوم الأيام أنه كان معي والدتي، كنا بالحج ب 2008، الله يحفظها وطول بعمرها وشافيها وخلي لكم امهاتكم جميعا وابهاتكم. كان معي الوالده وروحنا من مكه للاردن، خلاص بسيارتي كنت، فكان معي كمان صديق لي، فمينا على المدينه ندخل الشرطه السعوديه جزاهم الله كل خير واهل الجزيره جزاهم الله كل خير، فقالوا ممنوع تدخل المدينه، انت حاج على ديارك على بلدك. قلنا يعني أمي حابة تصلي المغرب والعشاء بالحرم النبوي، فأنا والله يعني حاولت، فقلت يا أمي سامحيني والله شايفة ما في مجال، وصراحة يعني عندنا الله يرضى عليهم رجال الأمن يعني بتأخذ بتعطي معه، بعض الناس صعب التفاهم معه، فقلنا حج عليهم ضغط كبير، خلص يا ولد أروح. مشيت شوي وقفت على اليمين، الوالدة شو في؟ قلت يوم ما بدي أجرب. حكيت مع صديقي اللي بعرف والده بيشتغل في المدينة المنورة بشركة ابن لادن، هاي المقاولات والإنشاءات، اتصلت فيه، شاب رائع جدا، مهندس صديق حبيب الله يجزيه الخير لليوم. فقلت له يا حبيبي هيك كيك ومع الوالدة، قال لي خليك، وين انت؟ قلت له بمكان كذا، قال لي تمام.

تمام، عرفت المكان، قال لي خليك مكانك واصبر علي دقيقتين برجع لك. تليفون بالفعل حكيت معه، اتصل بوالده، ما وعيت ولا ابوه بحكي معي. السلام عليكم. السلام، انا فلان. قلت له حياك الله عمي، كيف الحال، كيف الصحه؟ قلت له والله معي والدتي وحابين نصلي اذا في مجال المغرب والعشاء يعني، ونكمل نروح للاردن لمعان. قال لي تبشر، خليك بمكانك، الان بجيك بسياره، بس اذا زمرت لك ما راح انزل لك، خليك وراي. بالفعل جاء الرجل، مشينا وراه، دخلنا المدينة المنورة، أخذنا على بيته، ودانا على الحرم عشان نكسب المغرب والعشاء، العشاء بعد العشاء روحنا على البيت، زوجته الله يجزيها الخير بالليل طبخت وساوت، سوت لنا أوزي دجاج. أمي لليوم، شوف الكلام، قبل يمكن 18 سنة، لليوم والله والدتي بتقول ولا يمكن أنسى طعم الأكل الزاكي اللي أكلته بالمدينة المنورة عند أخونا المهندس من فلسطين الطيبة الغالية، الله يحفظه ويحفظ أهلها. أخونا الكريم هذا الله يجزيه الخير أكرمنا بعشاء ماشي كان دجاج، لكن والله لا تسألني عن حلاوة الأكل، عن زكاوة الأكل، عن جمال الأكل. فلما أنت تكون عازم بنفس ترى وتجيب ناس بتحبهم، ثق تماما حتى أكلك زاكي. أحيانا ممكن واحد يجي يتغدى عندك ويقول لك، يقول لك والله المنسف اللي عندك زاكي. يا أخي من وين بتجيب؟ وبتعطي اسم المطعم، اسم الطباخ، بروح بطلب، بقول لك يا أخي والله ما كان زي اللي طلبته من عندك. أنا بتقول له والله أنا هذا، أنا برفع التليفون وبقول له بعث لي سدرين 3 4 10 اللي الله بيسره حسب الضيوف اللي عندي. ففي ناس بقول لك والله ما طلع زيه، وحكيت له أنا قلت له بدي زي اللي بتودي للبزايعة، قال له والله نفسه. فأحيانا أنا بتكلم إنه إحنا لما نعزم ناس نعزمهم بحب، أكون حاب أعزمك أنا، لكن إذا أنا فكرت أنه أنا متكلف وقديش راح أدفع ومش مصدق وأنت ثقيل على قلبي، هذا الكلام لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أيها الأحبة، بدي أذكركم بشيء، أذكركم أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكرم وأنه أكرم الناس ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم لما جاءته الملائكة على صورة بشر، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لما جاءوا دخلوا عليه البيت كانوا ناويين يروحوا لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لفعلة قومه الفاحشة والسوء إلى آخره، فنزلوا به على طول. سيدنا إبراهيم قعدهم أكرمهم، فراغ إلى أهله ورجع على طول بعجل سمين، فقربوا إليهم فقال ألا تأكلون، على طول جاب الأكل وقربوا إليهم، قربوا للضيف. أحيانا بيكون عندك ضيف كبير بالسن، ضيف يعني مقدر، فأنت بتقرب الطاولة لعنده، ما بتخليه يقوم للأكل، بينما الشباب وجيلك وأصدقائك عادي بتحط هالطاولات بالنص بتقولهم تفضلوا تعالوا. لكن لما يكون رجل كبير أو مريض أو كذا كمان أنت بتكرمه أكثر. لكن لما يكون قاعدين على الأرض إحنا، فبنيجي لما نحط البساط ما بنحطه بعيد، يعني إذا كان في ناس طيبين وبتحبهم بتقرب البساط، فقربه إليهم، قرب الطعام، وهي زيادة في الكرم، زيادة في الحب حقيقة من سيدنا إبراهيم للضيوف. ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، وجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ، واليوم الحنيذ للأمانة أزكى أكل بتوكله باللحم الحنيذ. واسألوا أهل مكة عن الحنيذ المبدعين، طبعا طباخ يمني ولا يعلو على الأكل اليمني الزاكي. تحية لأهل اليمن، يعني رجال وأطياب وكرماء، ما شاء الله كل شيء حلو فيهم أهل اليمن. فبتذكر بالحج هذا إلي صديق الله يزيل خير وبارك فيه، أخ حبيب من غزة الطيبة من كبار تجار مكة، علم إنه هون. وطبعا في صديق إلي حبيب غالي على قلبي هون، شكله وزله إنه البزايعة في مكة المكرمة، فراح الزلم على طول اتصل أنتوا بأي فندق؟ قلت له كذا وممنوع وشرطة وما بتقدر تيجي وما بتقدر تقرب لأني عارف أنا. فما الرجل السدر بده 4 شيلو، والله يزيل خير ويخلف عليه ويوسع عليه، والله حنيذ هاي ثاني برا باكله عنده، انسوا أكلنا كثير برا لكن عند أصدقائي كمان في مكة، لكن هذا الرجل سبحان الله ما تدري هي نفس هي كذا، والخروف صغير يعني يكاد يطير الخروف عن السدر تبارك الله، لحم يعني يقوله 12-13 كيلو، والله ما وصل 13 ولا 12 يمكن، لكن سبحان الله اللحم زاكي والحنيذ. فلما سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ، أيضا عجل يعني معمول بنفس ومشوي بأجمل طريقة، لا يذهب لون اللحم ولا يذهب طعمه، يبقى طعم الأصل فيه، فقدمه لقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فعلم بعد ذلك أنهم ملائكة وأنهم ما جاءوا للطعام والأكل، إنما جاءوا
ليضعوه بعلم لوط عليه السلام. فنلاحظ أنه حتى الأنبياء كانوا من أكرم الناس ومن أحسن الناس استقبالا لضيوفهم، وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، كان يزور الناس وكان يزورونه وكان يكرم الناس وكان يكرمونه عليه الصلاة والسلام. وهي يوم من عاداتنا الجميلة، لكن حقيقة أتكلم أنا وبكل حب، في بيئة المدينة شبه معدومة، يعني إلا إذا كان في مصلحة أو بيننا شغل أو بيننا كذا، تعال تغدى عندي، تعال تعشى، لكن يعني نادر ما تلقى أصحاب وأصدقاء. يعني الحمد لله أنا في أصحاب تقريبا نحاول أسبوعيا، إذا مش كل أسبوع كل أسبوعين، وأحيانا كل أسبوع عندنا لقاء عائلاتنا أولادنا ونسائنا بطريقة طبعا منفصلة، الرجال بأكلهم لحال والنساء لحال، والله جو ما في بعده، بنلتقي في مزرعة في مكان محترم وطيب، بنتغدى مع بعض، بنوكل، هاي بتسوي سلطة، هاي بتسوي قهوة، هذا بيجيب الحلو، هذا عليه كذا، ويوم بنصير كل مثلا شهر واحد عليه العزومة كاملة من ألف للياء، يعني غير مكلفة، كل ست سبع شهور لما يلحقك الدور، ثمان شهور مرة بالسنة مرة، فبتقول بيستاهلوا، طيبين كرماء، وكل منا يتنافس أيهم يكرم ضيفه أكثر. من المياه الغازية طبعا ما فيش كله مع المقاطعة، أشياء جميلة بتشربها، منتجات وطنية، كيكتك كنافتك تسوى على السدر، يا أخي بتروح نفسيتك حلوة، نفسيتك زاكي، لأن في ناس أكرمك، في ناس ضيفك. فاليوم مطلوب منا إحنا اليوم أن نتعلم أن نزرع البركة والرحمة في بيوتنا. والله بحكي لناس كثير بقولهم والله ما أكرمت إنسان في بيتي إلا رزقني الله، إلا أعطاني ربنا، إلا وسع علي الله، والله بحكيها كوصفة، وصفة ينبسطوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جعل علامة لتمام وكمال الإيمان إكرام الضيف، خلق محمود في ديننا. لكنه اليوم شبه مش مهجور، ما بدي أقول مهجور، لا زال خير بين الناس، ومجتمعنا الأردني مجتمع كريم بطبعه، مجتمع طيب بطبعه، هاي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وللأمانة والله أنا رحت على الإمارات، رحت على العراق، رحت على مصر، وزرت إخوان، أقولكم والله إلي أخ سوري في المكسيك ودكتور فلسطين، هذول الاثنين أصدقاء وأصحاب، الأخ مازن والدكتور محمد سعيد، هذول بحلفكم بالله حتى على الفطور بعملوا لك لحمة. هذول زرتهم على حدود المكسيك، جنوب آل سنترو، جنوب سان دييغو، منطقة آل سنترو، يا الله ما أكرمهم. ولا هذا أسعد، كان في أخ كمان أنا حكيت لبعض إخواني، قلت إخواني اللي من فلسطين المحتلة العايشين في أمريكا عايشوني ملك، ملك، عارفين شو معنى ملك؟ بكل ما تحوي الكلمة، من فيلا، اشتروا لي سيارة، دلعوني دلع. فهذا يدل يدل على أنه هاي الثقافة، ثقافة إكرام الضيف، ثقافة الحب. أقولكم كان إلي راتب يا ربي لك الحمد عالي في المسجد، في المركز الإسلامي، يعني كنت أكثر من شغلة، فكانوا ما يقصروا، أحيانا بسحب بدي أروح مثلا أشتري الأولاد كذا، طبعا تروح معك فلوس لكن من باب اللي راتب خلينا نسحب منه أشتري للصغار، لأولاد، لأخواني، لوالدتي، لزوجتي كذا، فروح أشتري. فلما جينا عند حسب بقولهم أنا سحبت كذا وسحبت كذا وسحبت، قال لا هذول هدية، قلت له بدري سحب قدهم عشر مرات أنا شو بعرفني، فقالوا لا شيخ هذول هدية والله وما رح ينخصم شيء، وأعطوني والله راتبي كاملا، وأنا أدعو الله لهم لليوم على حفاوة الاستقبال وعلى كرم العطاء وعلى حب البقاء، لأنهم بكى بعضهم والله ما تروح من عندنا. لكن أسأل الله يكرمني وإياكم، فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

0: العبادة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. خلنا نحكي الآن نقاط بسيطة وسهلة وميسورة. إجاني الضيف أبوز بوجهه؟ لا والله، أشعر له أنه أنت غير مرحب فيك حتى لو جاء لي أمر أنا لا أحبه، جاي بيتواسط بشغلة مثلا وبده يشركني فيها، أو جاي أنا عارف بده يطلب مني شيء وأنا مش حاب أعطيه أو مش حاب أروح معه، هذا ضيف الله، ضيف الرحمن، يستقبل بوجه طلق ويكرم ويحسن إليه، يعني حتى تحسس أنه بيته وزيادة. بعد هيك موضوع ثاني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم بقول لك أروح أذبح، لا، ما واحد راتب 400-500 دينار شو بده يجيب؟ قدرت على 2 كيلو لحمة جزاك الله خير، ما قدرت جاجتين، ما قدرت جاجة، ما قدرت وجبة سريعة، ما قدرت شاورما دبل زنقر، يعني شو نساوي؟ حتى كنافة جيب نص كيلو. يعني بعض الناس مش مطلوب منك تستدين حتى تكون كريم، والله الجود من الموجود، من اللي عندك بالبيت. أطعم الناس ولا تنتظر، لن يرضوا عنك والله. الضيف صاحب البيت أو المعزب دائما مثله مثل المؤمن الذي لن ترضى عنه اليهود ولا النصارى ليوم القيامة. تقول لي دعوة إبراهام والحوار والتعايش كله كذب بكذب، ما رح يمشي أبدا، كيف ما لفينا فيه والله ما بيمشي. الحق واضح والباطل واضح، ما تقول لي. فأنا اليوم بدعو دعوة طيبة صريحة، نكرم الضيف بما نستطيع. المنسف والله المرق، الماء، الشراب مي، اللحم مش مستوي، الرز يابس، إذا عملت له بخاري مالح، ما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما في. فالأفضل والأسلم أن يعني تقدم الخدمة لله، بش بوجهه، أفسح له في المجلس، أجلس في مكان طيب، أجمل مكان عندك بالبيت، الصالون معطر منظف بالمع إلى آخره، يعني خبر المدام أنا عازم ضيف أو جايني ضيوف، الله يزيك الخير، جاهزين القهوة السادة، حبتين معمول، حبتين برازق، حبتين غريبة غريبة، كم حبة شوكولاتة دارك شوكولات هيك، يعني بالبستاشيو، مش بستاشيو، هاي موضوع ثاني، اللوت الزاكي كمان، يعني واللي بطعم القهوة زاكي كمان، فنجان قهوة عربية، فنجان قهوة تركي، جزاكم الله كل خير، كاست مي باردة، ناوي يقعد، ناوي يتغدى، موضوع ثاني هذا، لكن مش مطلوب انك تروح تدين. للأمانة والله أحكيها أنه أنا من الناس وأنتوا يمكن من الناس كثير من الداين في بعض الأحيان في بعض الظروف لكي يكرم ضيفه. أنا بذكر في بداية حياتي كنت أخجل والله أطلب من أبوي الله يرحمه أو من أمي الله يجزيهم الخير، يعني كانوا يعطونا مصروف بالجامعة أحسن من راتبنا بعد ما تعيننا. فأنا ما أول ما أخذت راتب قلت لأمي ترى أنا بدي أظل على مصروف أبوي، شو بدي بالراتب هذا. فالله يرحم والدي ويغفر له ويرحم أبهاتكم جميعا الأموات ويبارك لكم بالموجود ويجعلهم سند فوق روسكم. فأنا في بعض الأحيان فعلا كان لما يجيني ضيوف كنت أروح أداين لأنه كان راتبي ما يكفي، تيجي معونات شهرية من أمي من هون الله يرضى عليه، كان يبعث من هون ما يقصروا، الله يزيهم الخير وبارك فيهم ووسع عليهم. لكن في وقت الأوقات أنت بتخجل تطلب، مش دائما يعني كمان اعطيني اعطيني. فالمهم فتداين، فاليوم مش مطلوب منك تستدين، يعني مش مطلوب منك تكلف نفسك فوق طاقتك، وبالتالي يكون الضيف ثقيل عليك. اكرمه بالموجود، من الميسور، وبالليل نواشف، شو مال الزعتر واللبنة والدبس بالطحينة وحبتين حلاوة مع زيتون وخبز مقحمش، اقسم بالله بس وميت مش عارف مين اسمي لكم، الا يعني في سندويشات معينة بقدر اتخطاها انا. شاور مزاكي كمان تنوع له، هسه اللي بيجوا من برا عمان هذول ما باكلوا دائما زي ولاد عمان، ابن عمان زي قال لك نافي، كل ما تخطر بباله هاي فلان دخلت كذا، هاي فلان دوار الواحه، هاي فلان شارع المدينه باكل، شارع الجوعانين هذا سموه لكثره المطاعم المنتشره فيه، ما في شغله بتخطر على بالك الا فيه. مطاعم الحمد لله مرتبه 5 نجوم موجود، كل شيء متوفر. لكن برا عمان زي ساكن بمعان وكذا، يعني هتلاقيه مشتاق للكنافة، مع انه في كنافة معان، بس كنافة بعض الاسماء عشان ما نعمل دعاية والله زاكي، يعني لما تجيب له اياه، لما تجيب له صدر منسف هيك جدي ذابحه انت قبل بيوم ومنشف الدم ولحمه رمسي والسمن البلدي فوق اللحمة، اي يمين بالله العظيم، وشراك بلدي يعني حتى ريحة الصاج طالعة بالشراك، اي بوكل بنفس، فانت بتدلعه. حس الحمد لله رب العالمين، شبعانين الناس طيبين. اقول لكم شيء والله، البادية الشرقية والجنوبية، يعني هذول أغلب رحلات الزكاة كنا نروحها غاد، والله تطرق باب الفقير، أنت عارف ما عنده ما في، يطلع الولد بس شوف عشان أقول لكم الشعب هذا بطبيعته كريم وطيب، يطلع الطفل عمره 7 سنوات وعشر سنوات والله ما تروح، والله لا تفطر عنا، والله لا تقول له أبوك وين، يقول لك أبوي راح على المستشفى، أبوي راح كذا، يا ولد طيب هذا المغلف يعطيه لأبوك لما يجي يقول له مر فلان وفلان بيسلموا عليك، طبعا لا ما نقول له شو المغلف ولا أنه يعني نجرح لا سمح الله مشاعرهم أو نصورهم أبدا، ما في أنه جبر خواطر، أصلا الله يستخدمنا وإياكم، اعطي هذا المغلف لوالدك 100 200 300 500، الله بيسره لتلك الاسره، في بعض الاسر وضعها سيء جدا وبعضهم لرجله مقطوع الله يعافيني واياك، والبعض ساكن بعيد عن البلد بمسافه ما عنده حتى بيت يستاجره، الله يعين الناس، لكني اشهد الله من المدوره جنوبا الى رويشه شرقا بل وروح على الفيضه والريشه وكذا، انه حتى لو لقيت بدوي من المحتاجين من اهل الباديه المحتاجين او في بعض مخيماتنا او في بعض مدننا، تجد حتى ابن الفقير بقول لك والله لا تفطر عنا، والله لا تتغدى عنا، ومش والله انه والله لا، والله جديه بشد عليك، كيف اهل المدينه بمزح ثوبك لا يطعميك، وهؤلاء ايضا من الطيبه والكرم بمكان انهم يمسكون بك يريدون ان يطعموك رغم فقرهم، مش قلنا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، هاي شوف يعني هو من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه وام طلحه عجب الله من صنيعكما لما اكرموا ضيفهم، ففي بعض الناس اليوم قد ما هو طيب هو كريم الله سبحانه وتعالى يحبه، الله يبارك له، فاليوم بعض الناس مسكر بابه لا يستقبل ضيوف، لا بدي يعرفوني ولا أعرفهم، لا بدي أتعرف على جيراني ولا يتعرفوا علي، لكني والله أشهد الله ما أن تفتح هذا الباب، ما أن تكرم الضيوف، ما أن يدوس أرض بيتك حتى تنزل البركة، حتى يوسع الله في رزقك، حتى يذهب الغم، حتى يخرج المرض، حتى يدخل معهم الفرج، فهنيئا لمن أكرم إنسان لله، فانظر انت اكرمته لله، فانظر كيف سيعاملك الكريم اللي انت اكرمته لاجله. عمر اتصال معاي، الو السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله دكتور.
0: هلا اخي الحبيب، الله يرضى عليك ويرحم والديك.
1: يعني من كلامك دكتور انا شجعتني اتكلم، انا كنت
0: والله لا والله بالعكس، والله دائما اتكلم بتريحني، الله يريحك وتضيف شيء قيم وجميل للبرنامج، الله يرضى عليك يا حبيبي يا عمر.
1: ما شاء الله عنك، يعني انت من يعني من كلامك انك انت كريم من بيت كرم.
0: لا والله انا ما انا كريم، ربنا الكريم، بس انا وياك نتنافس يعني نصلح حالنا مع ضيوفنا بس، الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: اكيد لكن انا والله شجعت اتكلم لانه كان حكينا عن سبحان الله حلقتك اليوم استكمال الحلقه الاسبوع الماضي، يعني تقريبا يعني على اكرام الضيف وكيف
0: انه وجبر الخواطر وكذا، صحيح
1: جبر الخواطر. أي صحيح نعم. هو اكرام الضيف من احسن جبر الخواطر.
0: اي والله اي والله.
1: فكان يعني انا عجبني دكتور لما قلت انه يعني اكناس في عمان في محافظات برا، طب انا ومال الهريس المعنية شو ماله يا دكتور؟
0: والله زاكي والله العظيم، اجاني ضيف اول امبارح روح ب 10 كيلو، قال انا قلت بده كيلو 2 كيلو الله يهدي، ولا بده 10، قلت يا زلمه كيلو 2 كسر الدنيا.
1: أنا أكلتها أكلتها في معان والله الحريص المعاني ما شاء الله عنه، وأكلت مجلل المعاني اللي عند الدكتور
0: ماجد برخية. كمان أكلت مجللة
1: المجلل عند الدكتور ماجد برخية، يعني
0: الله يرحمه الدكتور، أنت لعلمك ترى الدكتور ماجد عمي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة،
1: الله يرحمه ويحسن إليه. يعني كانت فعلا يعني هذا الحكي بالتسعينات تقريبا، يعني ما عمري أذقت يعني لحد الآن طعمه في ثمي، على كلامك تقول يعني اللي يعطيك إياه من نفسه، والله لحد الآن طعمه في ثمي، يعني رحمة الله عليه دكتور ماجد أبو الخي من نفسه طيبة والكرم
0: أخوي يا عمر. الدكتور ماجد راح رحمة الله عليه وبقي ذكره الحسن، وأشهد الله أنا دخلت بيته مرارا ورفقت بالسفر مرارا، وهو اللي طلب لي أم عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له، هو رأس الجاه كان دكتور ماجد ورخي رحمة الله عليه، هذا العالم الفاضل اللي توفي في كورونا، عالم الفقه والعقوبات. يعني دكتور ماجد خدت عنده أنا مادة أذكر في الماجستير العقوبات، فدكتور كان يعني له هيبة وسطوة وعلم وكذا إلى آخره. شكرا يا عمر لاتصالك. فكان مما قال والله إن ينصب أحدكم الفاعل مرتين لا أحمل المادة، أولك خالد رمزي. فأنت جربت الدكتور ماجد، الآن آن الأوان أن تجرب يعني أحباب وأصدقاء الدكتور ماجد، فعرض المجللة بالبندورة باللبن والهريسة تبشر فيها، مع أنه أنا في رمضان دائما عندي موعد معين بعزم عليه الأصدقاء والأحبة، يعني بوسع الدائرة شوي، بيجيني 200-300 من اللي أنا بحبهم وأصدقائي لي، ولله الموضوع ما في أي شيء من وراء، فبجيب لهم هريس معني، وأحيانا بجيب له هيطالية بالقوية. فبلدنا جميل لأنه الفي طيبين، الفي كرماء، وأنا فخور دائما والله من إربد لرمثة للسلط تتعثر بصخري ولا تتعثر بعجرمي، هو بتركك ولا عباني؟ والله ما بتركك. والله شوف أهل الجبل الشرفات والعظمات والمساعيد والغياث، ما بلدنا هذا البلد ما في منه. روع رياضي جنوبا، طول بالك، خلنا نذكر بعض العز وياسين يا زلمه بالعقبة، عشان ما بيعزموني دائما. والله شواك وبهيثم بيقول لي المرة بتقول بدك تجيب دكتور غصب عنه، غدونا مرة حاشي وخمس نجوم وشو من ملذ وطائي، أنا المعاني أول مرة بعرفه. على كل حال، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة أبو ينال، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية، ما يسروا هذه الحلقة. كريم السراوي أيضا حبيبي، الله يعطيك ألف عافية، من قسم السوشيال ميديا والمتابعة، تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، الله يعطيك ألف عافية. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق، وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصياً. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يومياً كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعلياً، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلاً أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة، هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلاً، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائماً حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعاً، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلاً أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعاً حيستنتج إنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعنا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه، جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا. أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام، والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الحمد لله أن هدانا لهذا المنهج ورضينا بالله ربا، وما أراد لنا هذه القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عبادتكم وإيمانكم بمعنى اليقين والعقيدة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه، يعني هذا موجز، واللي هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مرة زرت صديقا تسلم منصبا رفيعا، أهنئه على هذا المنصب، فإذا هو قد وضع لافتة صغيرة على طاولته كتب عليها قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فكان موضوع الحديث هذه الآية: لما لم يقل الله عز وجل: رب اجعلني صادقا، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق؟ لأنه يمكن أن تدخل في عمل ما صادقا وتزل قدمك في أثناء حركتك في هذا العمل ولا تخرج منه وأنت صادق. أيها الإخوة الكرام، موضوع الإخلاص والدعاة إلى الله وطلاب العلم الشرعي ورواد المساجد في أمس الحاجة لهذا الموضوع، لأن حجم الإنسان بعد إيمانه بالله، بعد إيمانه بالله الإيمان الذي يحمله على طاعته، حجم الإنسان بحجم عمله، وحجم عملك بقدر إخلاصه، مكانتك عند الله بحجم عملك الصالح، وحجم عملك الصالح لا بكمه ولا بنوعه ولكن بإخلاصه. لذلك يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. مخلصين حال، الجوارح في الظاهر تنساق لحكم الله، هذه عبادة الجوارح، والحال هو الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آية ثانية تؤكد المعنى نفسه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بعضهم ظن أن الإخلاص هو نصف الدين، أن تخضع لأمر الله، هذه عبادة الجوارح، وأن تكون بهذه العبادة مخلصا، هذه عبادة القلب، القلب له عبادة والجوارح له عبادة. لكن بعضهم قال: الإخلاص هو الدين كله، فإن عبدت الله بجوارحك ولم تكن مخلصا لا قيمة لهذه العبادة. إذن الإخلاص هو الدين كله. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: تعاهد قلبك، لاحظ هذا العمل ماذا تريد به، ما الخواطر التي تأتيك وأنت تعمله، ما الأهداف التي تتوخاها من هذا العمل، ما الدوافع التي بعثتك إلى هذا العمل؟ قد تقول: لا أدري. نقول لك: إنك تدري، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أوجه هذا الخطاب لنفسي أولاً والله الذي لا إله إلا هو، ولكم ثانياً: إنك تدري لماذا تعمل هذا العمل، ما الدوافع التي وراء هذا العمل، ما الأهداف التي تتوخاها من هذا العمل، ما المشاعر التي تنتابك وأنت في هذا العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. آية ثالثة: قل الله أعبد مخلصا له ديني. العبادة حركة تقوم بها الجوارح، وعبادة القلب أن تبتغي بهذه الحركة رضاء الله عز وجل
لا غير. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل رحمه الله عز وجل فسر أيكم أحسن عملا، قال: أن يكون العمل صوابا وخالصا، صوابا ما وافق السنة، وخالصا ما ابتغي به وجه الله. وهذان الشرطان أيها الإخوة كل منهما شرط لازم غير كاف. لا يكفي أن يكون العمل صوابا وفق منهج رسول الله، ينبغي أن يكون مع صوابه مخلصا، ولا يكفي أن يكون العمل مخلصا كأن نقيم حفلة لا ترضي الله ريعها للأيتام، ولا يكفي أن يكون العمل لوجه الله، ينبغي أن يكون صوابا. آية خامسة، الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وكأن القرآن كله سيضغط في هذه الكلمات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من أراد أن يعقد مع الله صلة، من أراد أن يكون الخط بينه وبين الله ساخنا، من أراد أن يكون له طريق إلى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه بشكل أو بآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإشراك هنا إشراك في النية، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يبتغي بهذه العبادة سمعة ولا مظهرا ولا مديحا ولا ثناء ولا تقديرا ولا إكبارا أبدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الأخ الكريم، تعاهد قلبك، دقق في المشاعر التي تنتابك وأنت تعمل هذا العمل، دقق في البواعث التي دفعتك إلى هذا العمل، دقق في الأهداف التي توخيتها من هذا العمل. أيها الإخوة الكرام، ومن أحسن دينا، يعني ليس هناك عند الله أحسن دينا ممن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إسلام الوجه إلى الله عز وجل إسلام القصد له، إسلام التوجه إليه، إسلام الإقبال عليه، طلب مرضاته، توخي رضوانه. أيها الإخوة الكرام، لأنه في آيات أخرى ينهد لها الإنسان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل كالجبال يجعله الله هباء منثورا. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم غير مخلصين، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعلمون كيف ينتزعون إعجاب الخلق، يعلمون كيف يظهرون بورع أمامهم ظاهر،
يعلمون كيف أنهم يرددون كلمات ترفع مقامهم عند الله. أما إذا خلوا بمحارم الله ولا يراهم أحد انتهكوها. هؤلاء لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. عمله شرك في شرك ورياء في رياء، وهو يبتغي ما عند الناس من مديح وثناء.

هو أراد الدنيا، هو أراد السمعة، هو أراد الثروة الكبيرة، هو أراد أن يكون له ذكر في العالمين، ولم يفكر لثانية واحدة أن يسأل الله عز وجل من فضله. فما دخلك أنت في أن تضعه فيما لم يطلب وما لم يرجو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا سعد، إنك لن تعمل عملاً تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيراً ودرجة ورفعة. أي عمل تبتغي به وجه الله تعالى يرفعك الله به درجات ويرفع مقامك وذكرك عند الخلق؟ قد يسأل سائل، والسؤال دقيق: كيف أعرف أنني مخلص؟ أول جواب: أنت جبلت على معرفة حقيقتك من دون تعليم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو كنت صادقاً مع نفسك، لو تأملت تأملاً صادقاً، لعرفت أن البواعث ليست إرضاء الله عز وجل، وأن الأهداف ليست إرضاء الله عز وجل، وأن المشاعر التي تنتابك في أثناء العمل ليست إرضاء الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومع ذلك هناك مؤشرات. حينما يستوي عملك مع مدح الناس لك أو مع ذمهم لك، ولا يتأثر العمل لا زيادة ولا نقصا، ولا تعبأ لا بمديح الناس ولا بذمه، لأنك تعرف قصدك تماما وترضي الواحد الديان، فهذا مؤشر على إخلاصك. ولكن ليس معنى هذا أن تضع نفسك موضع التهمة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع زوجته صفية، فمر صاحبان قال: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه. ليس معنى إخلاصك ألا تعبأ بسمعتك ولا بمكانتك، يجب أن تبين، والبيان يطرد الشيطان. ولكن أقصد أن عملك لا يزداد بمديح الناس لك ولا يقل بذم الناس لك، إنك تبتغي وجه الله عز وجل، وإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. بمعنى أنك إذا كنت واثقا أن هذا العمل يرضي الله وفق منهج الله، لا تعبأ بذم الناس لك. إذا لم تستحي من الله فلا تعبأ بأحد، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. إذا أخلصت العمل لله ونصحت ولاة المسلمين ولزمت جماعة المسلمين، لا يمكن أن ينطوي قلبك على غل لأحد. مما ورد في الآثار أنه برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، كان متواضعا.

قاضياً، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله عز وجل، وبرئ من الغل الحقد من أخلص العمل لله ونصح ولاة المسلمين ولزم جماعة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آهي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد، تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا في تفسير آيات سورة البقرة، كنا توقفنا عند الآية 44 بعد 100، بها نبدأ إن شاء الله تعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تستعمل أحيانا للتشكيك، قد آتي، ربما أنشغل. مولانا لم يقول قد للتحقيق وليس للتشكيك، قد نرى، إذن حتما قطعا رأينا تقلب وجهك في السماء. ما هذا التعبير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يتطلع إلى السماء أن يقر على قبلة إبراهيم، القبلة التي ألفها العرب، حتى لا يكون بين العرب يعني هذا الموقف مرفوضا ومردودا، هم متشنجين أصلا من غير هذه الطريقة. الله تعالى يريد أن يعني يجعل الأمر مش تقليد وإنما تقنين إلهي. العرب كانوا يعني يعظمون البيت جيلا بعد جيل، نوع من التقاليد. فمولانا بيقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تبحث عن يعني كلمة تأتي من عند الله عز وجل تثبت القبلة التي عليها قريش وقومه العرب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كانت قبلتنا بيت المقدس، سبحان الحكيم، سبحانه ربطنا ببيت المقدس يا أمة العرب من أجل أن تكون قبلتنا الأولى. ما تسلب منا بهذه البساطة بعد أن ثبت مولانا هذا المعنى. أولا نقلنا نقلة من التقاليد إلى الأمر الإلهي، فتوجهنا إلى بيت المقدس، مع أن الإلف والعادة والتاريخ والممارسة الطويلة أننا نعتبر الكعبة هي القبلة. إذن مولانا نقلنا مرة ثانية النقلة النهائية، البيت المعظم هو الكعبة وهو القبلة النهائية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن لما وجهنا إلى بيت المقدس؟ مثل ما قلت، حتى ننخلع من العادات ونتبع أمر الله عز وجل. بعد أن امتثلنا هذا الأمر أعادنا إلى قبلتنا الأولى، مش لأنها قبلتنا الأولى، لأنه أمر الله القدري والأزلي أن تكون الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس، هي قبلة الناس جميعا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي يا أمة، فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في أستراليا تبحث عن يعني مرشد يحدد لك القبلة أين إذا باتجاه الكعبة، كنت في أفريقيا، كنت في سيبيريا، كنت أينما كنت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا أردت أن تصلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في الكرة الأرضية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في كتابهم هذا موجود، طمسوه شيء، أخفوه شيء، خبأوه شيء، لكنه موجود عندهم، حجة عليهم، لكنهم يغالطون الحقيقة ويغالطون قناعاتهم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، هذه لام المزحلقة تفيد مزيد من التوكيد، إن توكيد واللام توكيد، فصار في توكيدين، أنه الحق من ربهم، وبرضو أن من أقوى أدوات التوكيد من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وإذا زيدت الباء على خبر ما له معنى ليس، تفيد أيضا تقوية المعنى، وما الله بغافل عما يعملون، وعبر عنهم بضمير الغائب، عبا عما يعملون، هم أولئك أهل الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الآية 145، نلتقي وإياكم على مائدة الآية 145 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير
0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي: لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة: موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: به فلعنة الله على الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كل شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.